السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. تشييد 3 قنوات للسيول في إدارة ضاحية روبروبيا. دعوة لتعزيز وعي المجتمع بحماية الموارد السياحية بإقليم عنسبة. تدريب المزارعين في بارونتو حول إعداد واستخدام الأسمدة العضوية. مقتل إصابة المئات جراء زلزال قوي بكولومبيا. أستراليا وفيتنام تعززان تعاونهم العسكري. البرلمان التركي يقر قانونا تاريخيا لدمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. إلى التفاصيل. تتواصل في إدارة ضاحية روبروبيا ومديرية فورو أعمال إنشاء 3 مصارف للسيول في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي والاستفادة من مياه الأمطار، حيث تغطي أعمال إنشاء المصارف ما يقارب من 600 هكتار من الأراضي الزراعية. وأوضح المهندس داوود تخلميكيل المشرف على تنفيذ المشروع أن أعمال إنشاء مصارف السيول تتواصل في مناطق قرسابة ومدهنة ودبعة، مشيرا إلى أن أحد المصارف الجاري تنفيذها يبلغ ارتفاعه ما بين 3 و3.5 أمتار، فيما تتجاوز طوله 460 مترا، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 90%. وأشار السكان إلى أن مصارف السيول كانت تنفذ في السابق مبادرات باستخدام التراب، الأمر الذي جعلها عرضة للانهيار بصورة متكررة عند حدوث السيول القوية، معربين عن ارتياحهم للأعمال الجارية حاليا باستخدام الحجارة والأسمنت، مؤكدين أن الطريقة الجديدة ستجعل المنشاة أكثر متانة وقدرة على الاستمرار لسنوات طويلة، شاكرين الدعم المقدم لهم. من جانبه أوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية فورو سيتس فايتولي أن سكان المنطقة ظلوا خلال السنوات الماضية يبذلون جهودا كبيرة للحد من أضرار السيول والحفاظ على المياه والتربة باستخدام السيران والجهود البشرية، إلى جانب الاستعانة بالآليات. وحث المسؤول الزراعيين على تكثيف جهودهم لاستكمال أعمال توجيه المياه التي تمر عبر مصارف السيول إلى حقولهم. وتقع إدارة ضاحية روبروبيا على بعد نحو 15 كيلومتر شمال غرب مدينة فورو، وتضم نحو 800 أسرة. دعا المدير العام لقسم السياحة بإقليم عنسبة السيد صالح علي إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية المحافظة على الموارد والمواقع السياحية بما يضمن حمايتها ونقلها إلى الأجيال القادمة والاستفادة منها كمصدر للإيرادات الاقتصادية. جاء ذلك خلال جولة بحثية واستطلاعية حول الموارد السياحية في مديرية قلب وعلى برعد يومي 8 و9 أغسطس، شملت لقاءات مع سكان مارات ودك عندهم بهدف تعزيز التعرف على الإمكانيات السياحية الموجودة وتقييم سبل المحافظة عليها. وأوضح السيد سالم أن تنفيذ الأنشطة الهادفة إلى رفع وعي المجتمع يمثل عاملا أساسيا في حماية الموارد السياحية واستثمارها بصورة مستدامة، مشيرا إلى أهمية الحفاظ عليها لتظل إرثا للأجيال القادمة ومصدرا للتنمية الاقتصادية. وشملت الدراسة الاستطلاعية جبهة رورا منسا التي شهدت معارك ومقاومة شرسة عقب انهيار نادو إز في العام 1988، وما تضمه المنطقة من معالم وآثار تاريخية إلى جانب الثروة النباتية والحيوانية مهددة بالاندثار في مرات ودك عندهم، فضلا عن منطقة بلاتا وما تتميز به من صخور مغطاة بالرخام. من جانبها أوضح مسؤول الدراسات ومتابعة الموارد السياحية في قطاع السياحة السيد في السهبهتا أن الموارد السياحية تشمل الآثار والمواقع التاريخية والموارد الطبيعية والمواقع الدينية والتنوع الثقافي والتراث والحرف والمنتجات الفنية وغيرها من المقومات التي تتميز بها البلاد. بدورها أكد مسؤول التراخيص ومراقبة كفاءة مؤسسات السياحة في قطاع السياحة السيد هبتاي جابر منقصو ضرورة أن تعمل المؤسسات السياحية على تعريف الثقافات والتراث المحلي والحفاظ

على القيم المجتمعية والمساهمة في دفع عجلة تطوير صناعة السياحة في البلاد. نظم في مديرية بارونتو إقليم الجاش بارك تدريبا للمزارعين وأصحاب البساتين حول طرق إعداد واستخدام الأسمدة العضوية بهدف تعزيز خصوبة التربة ورفع الإنتاجية الزراعية. وشمل تدريب الأزنوفيس في 10 من أغسطس جوانب نظرية وعلمية حول إعداد الأسمدة العضوية واستخدامها في الأنشطة الزراعية. وأكد مسؤول مكتب الزراعة بمديرية بارونتو السيد موسي بهتا أهمية الأسمدة العضوية في تحسين الإنتاجية الزراعية، داعيا المزارعين إلى توسيع استخدامها والاستفادة من التجارب المحلية وتبادلها مع المزارعين الآخرين. من جانبه أوضح خبير الحفاظ على المياه والتربة المهندس أزكي ألفايو أن الأسمدة العضوية يمكن إعدادها بسهولة من مخلفات الإنتاج الزراعي والنفايات المنزلية، مشيرا إلى أن استخدامها يساهم في إثراء التربة وتحسين إنتاجيتها. وعرب المشاركون عن تقديرهم للتدريب مؤكدين أن ساهمهم في توسيع معارفهم المحدودة سابقا بشأن طرق إعداد الأسمدة العضوية وفوائدها، ودعوا إلى توسيع نطاق تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية. وفي ختام التدريب نظمت زيارة ميدانية للاطلاع على محاصيل الحبوب والخضروات التي تم زراعتها باستخدام الأسمدة العضوية. عقد اجتماع عام ضم إدارة المدينة والشعب في حقات يوم 9 أغسطس لمناقشة سير برامج التنمية. ودعا السيد نصر عبد الخطاب مدير مدينة حقات في الاجتماع الذي نظمته إدارة المدينة، وحضرهم مسؤولو الشعب والبلدات ومجلس الإقليم ومسؤولي الضواحي، دعا السكان إلى تقوية تنظيمهم وتعزيز دورهم نظرا لأن فعالية تنفيذ البرامج تعتمد على مشاركة المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تم في المناسبة إعطاء توضيح بشأن استخدام أسلوب دفع ضرائب الأراضي والثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز عائدات تنمية وعلاقات المالك والمستأجر وغيرها من القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية. وتمت الإشارة إلى أن إيرادات المدينة تنمت بنسبة 17% في النصف الأول من العام. وبعد أن قدم توضيحا بشأن العلاقة بين المستأجرين والمؤجرين والعقود المبرمة بينهما، حث مسؤول إدارة التأجير السيد ملأك حدرو سكانه على احترام المراسيم والتوجيهات المتعلقة بالأراضي. وحث الممرض منصور أبو بكر مسؤول مستشفى حقات الأهلي السكان على الحرص على صحتهم والحفاظ على نظافة بيئتهم، وذلك للوقاية من الأمراض المعدية بشكل عام ومرض الملاريا بشكل خاص. وقدم المشاركون آراءهم وتوصيات لتعزيز كفاءة وفعالية تنفيذ البرامج التنموية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. تفاوتت التقارير بشأن ضحايا زلزال قوي ضرب غرب كولومبيا مما أدى انهيار مبنى وتضرر مستشفيات ومباني تحتية ومحاصرة أشخاص تحت الأنقاض، فيما وصفته السلطات بأنه أقوى زلزال يضرب البلاد خلال هذا القرن. فقد قال الرئيس الكولومبي الجديد إبلاردو دي إسبيريا أن 111 شخصاً قتلوا جراء الزلزال. وأفادت وسائل الإعلام الكولومبية بأن العدد الإجمالي للقتلى على مستوى البلاد وصل إلى أكثر من 132 قتيلاً بالإضافة إلى أكثر من 700 جريح. وقالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن الزلزال بقوة 7.4 درجة ووقع على عمق 107 كيلومترات. وذكرت الهيئة الجيولوجية الكولومبية أنه أقوى زلزال يتم تسجيله في البلاد خلال القرن 21. وأعلنت السلطات في مدن كاوالي أرمينيا ومانشيلس حظر تجوال. وقال رئيس بلدية كالي أن خطر أعمال النهب أجبره على نشر أفراد من الشرطة والجيش في الشوارع. أعلنت أستراليا وفيتنام أنهما ستعززان التعاون بين قواتهما المسلحة في المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي. وأوضحت الدولتان عقب محادثات بين رئيس الوزراء الأسترالي أنطونيو ألبانيزي والرئيس الفيتنامي توا لاما في كانارا أن قواتهما ستعمل معا بشكل أوثق في مجال الأمن البحري وستجري تدريبات مشتركة. وتأتي زيارة الرئيس الفيتنامي لأستراليا في وقت يتوجس فيه البلدان من التوسع العسكري المتزايد للصين في المنطقة، وكذلك تجرى أستراليا عملية توسيع غير مسبوقة لقواتها المسلحة في موازاة تعزيز الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها. وترافق إعلان توزيع تعزيز التعاون الدفاعي مع توقيع البلدان حزما من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي، من بينها فتح السوق الفيتنامية مجددا أمام المنتجات اللحوم الأسترالية.

صادق البرلمان التركي على تشريع تاريخي يهدف إلى إنهاء الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني عبر وضع إطار قانوني لإعادة دمج المقاتلين الحزب في المجتمع. وقرر المشروع القانون الذي يعد تتويجا لعملية سلام بدأت قبل نحو عامين بأغلبية بلغت 468 صوتا مقابل اعتراض 88 وحجام 6 نواب عن التصويت. وحظى بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيدة للأكراد. وينص التشريع الجديد على تعليق الملاحقات القضائية وحكم السجن بحق مرتكبي بعض جرائم لمدة تتراوح ما بين 5 و10 سنوات شريط إلقاء السلاح، على أن تسقط التحقيقات والعقوبات إذا لم يرتكبوا جرما خلال فترة تعليق الملاحقة القضائية. ووصلت درجات حرارة سطح البحر العالمية في شهر يوليو إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بالتزامن مع تعرض أوروبا لموجة حر شديدة وجفاف. ويقول العلماء أن متوسط درجات الحرارة سطح البحر في جميع أنحاء العالم باستثناء المناطق القطبية وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق في يوليو، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في العام 2023. وكان هذا أيضا شهر يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق من حيث درجات حرارة البحر بالتزامن مع موجة حر شديدة في جميع أنحاء أوروبا. وتصير بيانات برامج كوبرنيكس أن شهر يونيو ويوليو الماضيين كان الأكثر حرارة على الإطلاق في أوروبا الغربية، حيث ساهم درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد في اندلاع حرائق غابات شديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. عناوين النشرة مرة أخرى: تشييد 3 قنوات للسيول في إدارة ضاحية روبروبيا. دعوة لتعزيز وعي المجتمع بحماية الموارد السياحية بإقليم عنسبة. تدريب المزارعين في برمنطة حول إعداد واستخدام الأسمدة العضوية. مقتل إصابة المياه جراء زلزال قوي بكولومبيا. أستراليا وفيتنام تعززان تعاونهم العسكري. البرلمان التركي يقر قانونا تاريخيا لدمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وفي أمان الله.

0: ليهم لما غريز ماينا ما دايفا حبيلو
1: عمل كني عبد عمل هولي غريز كنت سبلانا من اللي انت يتاقنا فسكرينا
0: أتي انت هيدا أولي دك أول دعت ناس مبارك أدى الناس شخاص خبر حيزن هير يندبلالون يرى
1: عين دم حشو نغلالنا يغنامات

0: دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حايسة وحايسات متقبلة التلفزيون الأرتريا يوم الثلاث 10 أغسطس الألف عسرة وسستو ساعة السمان قابلنا إلا ساعة أخبار قبت عدوى خارج قل تقدمتو كم ما يدي برس أخبار قل أستبدأ مديرية فروتي حارس قل ترشد الدوايح روب روبيا سلس عقم للشكل أرزاق سياحة واجب أن تتحفز عيمات الاقتصاد قل لك بجهد ترود للسرقة الهلام مكتب حرسة مديرية بارنتو تي حرسة قل ترشد قل حرستوت وسب جرادين تأهيل هباء ديب أخبار خارج من تعدد موضات صحاي كولومبيا يوم 10 أغسطس بتكلق 7.4 ريكتر عداي مدرة أدام وممتلكات كسار أجرام روسيا من سنة سر سنة كل ألف عسرة وسس من أقلو سر قلت وراثات تجارة خارج زيادة 7.3 بليون دولار مكاسب أكبر أستراليا وفيتنام عام استراتيجية علاقة النقل أوسع قل خدمت فهمها أرس أخبار طابعة أنحكم دي بتفاصيل أخبار قنت عدي مديرية فورو التي حرس قل ترشيد قبل على وراثات إدارة داحية روب روبيا بعامة حسس مت هكتار للأسطح عقمت للشك هلام قل لك قادم من رحلة إنجنير داوي تخل هايمانو تتا هبيا حبري لعقمت قرسيبا مدحدة وأدودع لتبنى كم سل هلا تشرح من سلس أسك سلس نقطة حمس متر متوقال وزياد 4.6 متر ريم كم سلبو وسعة متايد من وراتاته هي كم سل تم أفهمام سكان بترتوم قدم إلا بشكل فيرارو بتربت للشقة سبت على وحايز دقوب التصادف التو وكد للسابر كم سل على الوكد إلا لكن بأمن وسمنتو لتبنى سبت هلا سنين بزوح أقلك دم لبوم تسعيات تشرح لها قبقت قلوم سدايت قل حمدو مسؤول مكتب حرس التام مديرية السيد تسفاي تولده بترتو بسدايت ماشينا ردقو بجهود حفظات ماي واتربت للسرقلو من معلو من ناتل الأدمع سبت إعالة لا قبل هلا نديق بأمن وسمنتو لكن حلول دايم قلم كم سلتو حبرام التل وكد اللي أولاي مرحلة نايلة كادم تام سبت اللي تحرستوت بوقم لا الحلف أو عقم لا الحلف ماي اتقرهم اندقاتو أم السبال اقلك دم اتلت فاني التكادم لترقمة حسار حمدان دار الداحية روب روبيا من شبه مدينة فورو دي بانكر قبلت موداك صحيح 15 كيلومتر رايمة اتقبي اتسمان متعائلة لت كم كما 4000 سكان بالتام أرزاق سياحة واجب أن تحفزوا أقمام أقلة عدو وعيمات التي اقتصاد أقلة بو اتوكلوا تفهم مجتمع لركز وراتات أقلة السرقة المهم كم توت إدارة أقليم عن سبو مدير عام قسم سياحة السيد سالم علي شرحام تفاصيل اللي خبر حامد أبو بكر قل قدموتو
1: أرزاق سياحات بواجب أن تحفزوا أقمام قلة عدو وعيمات التي اقتصاد قلة بوم اتوقلوا تفهم مجتمع لركض ورات قل السرق المهم كمتو اتدارة تقليم عن سبا مدير عام قسم سياحة السيد سالم علي شرحام اللي لشرحات يوم سما واسع أغوست مديريات قلب وعيلة برعد بخصوص لا لتركب أرزاق سياحة حفز اندقبام مس السكان مرات وعد عنده التقاء هدكتوم التا حفز حقو حقيق نادو إز سنة 1908 شفدو قوب لاغاتا جبهة رو رمانسا وطولة لتركب أرزاق دوارات مرات ودك عندو لتركب بقو سريت لهن طوطل طولة هلا رزق عجي وحيوانات كدن كمسالي هما الدوارات بيلتا لهلا كايح امان حروي لقلب بعلام مسؤول حفظ ومتابعة أرزاق السيد في السها هبتي بترتو مجتمع آثار فنتو يتركب التوكد مثل خص سجهة بشفاق حبري اقل حالف الدرجة السريت لنتركب عجي أصل متابعة تردت تقبلتو عادات وورات فن التلالي دمان اقل هلقلو ووسام اتقسم سياحات مسؤول رخص شقول وراك ابوت بقاعات مؤسسات السيد هبتا قابر منقصت بجاتو مؤسسات قلعادات وسوالف مجتمع اتلال حافزكم سليفوما اتعبو صناعة سياحة عدنا قوات لخلق وقلق بؤكم وجب اتفاق ادام
0: حمدك حامد أبو بكر دي بعد خبر من تعدى مكتب حرسة مديرية بارنتو تي حرس قلت رشادة تكم سلوما مونت نبرة اتكله اقل كله قلت أكد بودي له الجهد اتدالي شفر طبيعة لركزة تأهيل اقل حرستوت وسب جرادين هبام التادي بيوم 10 أغسطس بشرح وفعلت هيبة تأهيل مسؤول لمكتب السيد موسي بهتا شفر طبيعة تي حرس ترت زايد السبت بو حرستوت متنفعتهم اقل أزيدو وتاجار بوم اقل بعدام اقل حاكوت فانا مئم راي حفزت ماي واتربت انجينير أزاكيا الفايو بترتو شفر طبيعات بقليل لتركب تبت التي حرس كمتو اتشرح تبت تربت اندر الزقا تبركتوت التي ترت كمسل بافهمان مشتركة الدنقوبة لأقلو ركبو درس بكسوس أقبوي الداليوت متنفع شفر طبيعات لعلى أقلوم فهم حدود كمسل على الأسبق كمتو اتلأكدو حد لشب برنامجات فايح أقل لتقدم أقلو هتفاقدو الدنقوبة بشفر طبيعات لتعمر أكل وحمل أقل رأو زيارة نزمت خبر استشهاد نفر وزارة حارس قديم منادل إياسو يوهنس تسفه يوم 10 أغسطس 38 عمره بحمام استشهدام السنة 1975 قوات شعبية تحرير إريتريا لا فقرة منادل إياسو تمدت ندال تحرير اتقسم حارس تنزيم بلد فناتة مسؤوليات حق حريته من مسؤول فرع حارس اتأوراج جاتات حماسين وسنحيت أسكت مكتب مركزي وزارة حارس اندت يمما اقل شعبه ووطنه أم السبال لقد ممحي حير بايتو شهيد منادل إياس يوهنس بع الفرع وأبسل سولاتو عادة قبره يوم 10 حتى أغسطس الدهر ات مقابر محير بتأسمى رقبات وزارة حرس باستشهاد قديم منادل إياس يوهنس تسفل السمع حزن اتشرح قل عائلته مل هي متندال ومشاكيته إيمان والصبر لها بكم تبل أسكل تابعوا لا تنحكم أخبار قبطعة حالة متعديت بأخبار خارج قل أقبلكم مرحبا بكم بدقمان دي بأخبار خارج من تعديت موداك صحي كولومبيات يوم 10 أغسطس بتكلق 7.4 ريكتر عداي مدر اتقدام وممتلكات كسار أجرام ببقوت بيعت أسك الله من لوحدهم اتو أربع نفر كمسل موتولا حبرو سمز كولومبيا مكرا يوم دليت ليه اللي

سبت لو قلب لما يتام من إلى للذكرى والعل قل له السكم سالقدر وقم هايبام هلو أبا إت مئت وسبع كيلومتر قورينا لتكلك أبو قوات حال سس مئت كم سالتحاكرو إت بنية تحتيات بعامة أبيات سكن هي أفنتو دمار أبي كم سالجرا سم لا سمز بتوساك حبرو لا أرعدا إسك إيكادور بيت فنزويلا وبونام كم سال سمعة مئة مرات علوم مدر كولومبيا شرحو

در حقوله سنة عفوا حقوله يوم 3 وحتى جولاي سنة 1907 تعدلت كلقة سمان نقطة بح قياس دقوب أرعداي كالاي لدك أبان دقبان سجول اللام. روسيا من سر سنة 1906 من نا أقل سرقلت وراتات تجارة خارج زيادة 7.3 بليون دولار مكسب كم سرقبت شرحام اللي علب اللي مسلنا يدعم حد لا شبه أو الرحات لترت هلا بأسر 400 كم سلوسكة تقارير تجارة روسيا حبرو ندأت فريات بترول غاز طبيعة حرس ومعادن اتهرار تجارة لعب دور كم سل على قلت شرحا روسيا التلي من للشرحة أو الرحات مثل دول إيسيا وأوروبا لو ديت متبادل تجارة ديب لتري زيت سبت اللمس الأمريكا ودول أفريقيا لا وديت هي كم سل نقص حبرت دول موداك صحاي ودياه الهلايات أبي اقتصاد عدة إفالوتاي تأثير من ما ودا لا إقلال حز هدف كم سل إي أدمعة لكن حكومة روسيا شارحت أن حتى نايدون جوبا خبر أستراليا وفيتنام عام استراتيجية علاقة قل أوسعة قل قدمت فهميان لا اتفاق رئيس فيتنام تولامي ورئيس وزراء أستراليا أنطونيو ألبانيز يوم 10 أغسطس ات كامبيرا أستراليا تودوه دكتلت بتحات كل إيتوم لامي رحت التمناسبة التطور مجالات دفاع أمن اقتصاد تكنولوجي ودفعات أو دافعات تغيير جولة ركز اتفاق كم سلفرم وحبرو امبل اللي كل إيتان لا دول التعدين بقليل اللي إذا تركب معادن قل السادية كم سلتن التهدقت أمريام السنة كل ألف عسرة واحد زياد أسر 4 بليون دولار للتواقم متبادل تجارة لا سرق لها أستراليا وفيتنام التلا سنة اللي هي 10 بليون دولار اقل وقع له كم سل كد ما هي حبريا حيسام وحيسات متقبلتنا أخبار دينا تمام أرس أخبار ضد قمنا كن صارح منكم ديريت فروتي حرس قلة ترشد الدوايح ربروبيا سلس عقم للشقة لام أرزاق سياحة واجب أن تتحفز عيمات التي اقتصاد قلق بأجو ترود للسرقة لله مكتب حرسة مديرية بارنتو التي حرس قل ترشد قل حرس توت وسب جرادين تأهيل طيبان اتمودات صحي كولومبيا اتيوم عصر أغسطس بتكلق 7.4 ريكتار العداي مدرة الدام وممتلكات كسر أجرام روسيا من سر سنة 1906 من أقل سرقلت وراثات تجارة خارج زيادة 7.3 بليون دولار مكسب أثبت أستراليا وفيتنام عام استراتيجية علاقة نقل أوسعة للخدمات قلنا متابعتكم دي محمد قول يوم مسيد دولي على أخبار قبل عدوى خارج دي بإلا نتمنى بجهة سارح منكم سلة البرنامج نسيت بكير وبركاته.

0: كما يوعلكم
1: كما يوعلك عمنا
2: سنة سرعة با باب باب اليوم
0: نصف انتهت بلا لخا صغارة أياب ولا
1: بخم جهور
0: ميكال
3: أبيت
0: هزت أخي باس لزلاتنا كلهم توعي
3: كلاتنا لنا عندهم من قالوا ديش ترفة
4: ماما رهاب نستنا له
3: أها بالآن الماما رهاب كتوا عندي هلو نستنا بقى توعي
0: بكا نسخات كندما زي تحت على العلو أنتايز
4: حرى يا بابا أنا يانا
0: راب هم بالخدر
5: واه أتعمل أنتي الأسكة فكة وسخ دوم مزجي ولا أتحد ورح زي توسخنا النبتة
0: تحت مزلا من قومي لكي
5: واه أنتي ديدا أتي كورسنا ديدالي
2: صير كيسك تعزن يا ذلا توقعت الفن سويتي
0: بلي بابا قال حمد تاخر ايا غير اخرى تريح بس مو بالصاون
2: جقنا نسخة بزاق النتياء
0: دوموسكو سخة كاي
5: وينك بابا حوي ها ايا حوي زي ترد عن الاتاني
0: صباح وقمت بلي كان تذكرنا
2: حيو انا غير كم ذي أيّا يتبلسي كم ذي أبحاقو يمسّز غنقو كوي سمعني
3: أخي بانا نجمّر مو قطيفنا ودينا أننا بسرحنا لما مخدنا
0: حرّايك نجمّر إلا نحنا نزارب نسخاتكم كا
2: تتاقعو كم تبكى رؤسهم تنغنقو كالا أتكتن
4: تخوانا حتو رئيتون كيف كدني؟
3: إيه لا رأسنا نغنقنا بزي حتو رئيتون كن كبّلو
0: ميكال زرفا يلّا قريل استوها بكا حبريت حيزكا تركم
2: بانو زمزل السنبت على إيرة تبي كباهم نباهم تبل مدب تعدي من عندنا.
1: هوا. أنت إيش تفس إيش تفس وين أمني؟
0: أتوم سبعة راس من على أخي تقوله. هوا. ستة سبع إير رجيم فقط متي أخا أسك تزار فيها.
5: أسيت فان سيت. حر دعوة لا بعل آب بعل دور بعل التزين. دهك الجنس ملا أبزع إيرت رياتي مت كتب ليه؟
1: ويلي أنا بالصب أملك عيسى الرئيب.
3: أنسي، إتوه الناقة زي النزاخ تري أمين ليه تسأل عني؟ أبتي اللي بيجينا أنت ما تجيس، تأتي اللي بيجينا خصوب رأيك
0: هلو، هلو زحركي صباح سنبت أب إيراتي نتخاتاتل عركة خاص ماتسي أو ماتسي أو إنترفيو كدبري أو بكا نخول لهم جمعنا فأنغورهم ستة إنترفيو كدبري قولهم حركة جاو
1: ويلك بلو هو بالنسبة وراج متأل
6: يا جماعة الكير كمين جمعنا سدرانا مهنقار إذا قد يزيقا حقنا تنرقاقز
2: حقنا تنلوان فرقان كم سبكا قد أصدقا لي تحبوز
0: أنا سنتا يجدقر من دولو أنا إذا أنا سي إذا قول سب بسلبش بإيرتي بخريئني مالج
1: حسب بمبولو حسب إيرترا بمولو أقول زواطا أقول لأنه الزواطا سنحنا خنرينا
3: عطم طيران خون زلا معي والحنت انت زي ترداني
2: حنت عبد الله حوا حقا عندك برا سب كان وديك اللي زغب اكل
0: قال سرعات قبل سرعات قود لك كله
2: حجي ناب قداينا خناتو نايتي انتربي حقتات كنبركم
0: حق قطر حدا
2: قال محتتنا بزعبا تكالن وانا تكالن موداس تخونا
0: حقي قطر غلطتك
2: اوه إذا تكال ذي بهاجر درجة خمس فلت مزراب وانا تكال حلف سوى علي ملي كم دبلوكم من كم دبلوكم خمس ريئكم من السناس
0: حقي قطر سلستي
2: كاب كال سرح تنياتات ناي كال تكال زيادة دوموز كم تخفلوا مزراب نزياء زي قبري ناي ورح دوموزو يغرد
5: ولو كان حباد دعي إذا لا محسون تخم تبلنا زلهم
2: انت لكي؟ بلغ هذا الصباح نبضة تكال قد خيط مزي.
0: وين؟ ودالة.
1: أنت ناتسكو كسرج خن دعتبلو.
0: إيه بعلقي كم سنة كسر هالكيس اللي كسرني تبي.
1: هو بعلقي أنت ما تروح زي بالك حاف حاف حاف حاف من بال وتيه زين.
5: هاك خن تاب قري ما الحس عنك أفك وذ بحر لحن ما كم تزدل خم وزي بال سمعهم إنه دوب باين أيين كي.
3: واه أنت حاول تيجي كي جاي بحس أرز بلاسي. حاسي خو ودسنو كي حط من زلخه ابال نيل اب حلفت نيل وا
0: انا دو كيف ودنا زين وتحكي عندك قبر بعلي الاخوان
2: እሞ ቃለ ምሕትትና ድሕር ፅባሕ እዩ ኩላህና ክንዳሎ ክንክእል ኣለና።
6: በቃ ኣኼባና ወዲእና ኣለና።
2: እወ እሞ ኣኼባና ብዘክረ ሰማእታት ዶ ክንዓጩ?
3: ፍፁም ፍፁም፣ እዚ ሞ ኣይከውን። ሰማእታት ዘይፈትዎ ስራሕ እንዳሰራሕኩም ዚ ብዝኽረ ሰማእታት ክትዓፅዎ እዚ ሞ ንዓኹም ኣይግባእኩም እዩ።
7: ደፈንደና ይዛ ምን ኢኑ ባዕለ ለኹዎ ኮይለከ በሉ ብዓወትና ሓፋሽ ጌርና ንደምድሙ።
3: እዚ ከዓ ሞ ዝገደለ ንረብሓኹም እንዳሰራሕኩምስ ዓወትና ሓፋሽ ከትብሉ ወዱ ስና እንዳብሉ ዓወትና ሓፋሽ ዝብሉ ኣርካናት ኮ የብልና። ስለዚ ዓወትና ሓፋሽ ንክልትኹም ኣይትምልከተኩም እዩ።
2: ዎ ድሓን በሉ ገገዛኹም ክዱ ሓዊ ኣጓጉዱ ፋሕ በሉ። ሓንጣን እዛ ጓል ሓውካ ኣይተስራሓናን እያ ገለ ክትገብራ ክትክእል ኣለ
7: ሓሲበላ ኣለኹ። ግደፋት ጥራሕና እዚኣ ፍሬሽ ማንጉስ ኣምፂ ኢል ዒላ ብርዒድ ክደኸ
2: እዋይ ጥበብ ወይ ሓሳብ
7: ጉጅለ ንዓይ ጣዕመን ሲ ኣይፈለጠትናን ዘላ
8: ራይ እዚኣ መደብ ካባኹም ናባኹም እትብል ሓንቲ ካብ መደባት ቲቪ ኤርያ ሰሙናዊ ትቐርብ መደብ እያ። ንስኹም ከዓ ዕድማት ኮንኩም ተሓሪኹም ኣለኹም ሎም ሰሙን ማለት እዩ። ሕጂ ክላበወኩም ዝደሊ ኣብ ኤሪ ቲቪ ትቐርብ ክሳብ ዝሃለወት ንባህልን ክብርን ናይ ሕብረተሰብ እናሓሰብኩም ክትዛረቡ እቲ ትዛረቦ ዘረባ ከዓ ኣቐዲምኩም 2-3 ግዜ ክትሓስብሉ ይላቦ ማለት እዩ። ክንጅምር ንኽእል ኢና። ኣንጣፍ ብመን ክንጅምር?
2: ድሓን ኣነ ከም ዓሚልን ከም ቅንዲ ዓርክ ናይ ዋና ትካልን ብኣይን ተጀመርካ
8: ዋላ ብኤዲት ንዕርዮ እምበር ከም ስርዓትኮም መጀመርታ ሰራሕተኛታትን ዋና እዮም ክዛረቡ ነይሮም። ግን ድሓን
2: ድሓን ትስኻል ቀንዲኻ እንዳሓራይ ተተዓላለዮም
8: ኣራይ ጀምር
2: ኣነሲ ብዛዕባ እንዳዝማም ክትዛረብ ኢኻ ብስበሉኒሲ ብሓቂ ሰንቢደ ኣቶም ሰባት ከየጉድለሉ ሓንጣል ዝለዋህ ንዑ ዝኸውን ቃል የብለይን ኢለሲ ብስክብታሲ ይገርመኩን ይገርመ ሓንጣል ሰብ ይብላዕ እስተ እምበር ገንዘብ ትርጉም የብሉን ዓሚል ክሕጎስ ኣለዎ ዝብል ርድኢት ዘለዎ መክሰብና ዕግበት ዓማዊላ እዩ ዝብል ንኸይትገረሙ ሲ ካብ ጋሽ ባርካ በዓል ቁርበት ባሮንቱ ተሰነይ ዓሊ ግድር እምኒ ሓጀር እዚ በዓል መልቁ ሻምበቆ ካብዞ በዓል ሰባ ሓጋዝ ከረን ዒላ በርዒ ኣተከለ እወ እዚ ሰሜናዊ ቀይሕ ባህሪ በዓላፍ ዓበት ናቅፋ ባፅዕ ግንዳዕ ፎሮ ገልዓሉ ደዋዊ ቀይሕ ባህሪ በዓል ዓሰበይ ረሓይታ ቤሉል ዕዲ ዋደ ኣብ ሃምቦ ጥዮ ኣይረሳዕ ክዋናይ ደቡብ ካብ ጫፍ ዛላንበሳ ሰንዓፈ ዓዲ ቀይሕ ሰገነይቲ ደቀ ባሕረ ውረድ ምፀሮና ቡቢልካ ተጠወ ማይ ምነ እንዳ ገርግስ ደይባዓዱ ኋላ መንደፈራ ውረድ ዓረዛ ማይ ድማ ህጠወ ድባርዋ ኩላ ኣብለኩም ኣለኹ ደው ኢላ ፉል ሪዘርቭ እያ ትግብ ሃገር ባህ ዞባ ማእከል ሞ ኩላ ኣዝያ
7: እንታይ እዚ ኣብሎ ድዋላስ ደርፊ ስቆላታ ምራር የቕሬታ ኣምና ባባባባባ ካብ መርሓስ ክኩሉ ግዜ እግሪ እያ
8: ሓንሳብ እስክመስፍን እንታይ ተኾን ኣለዋ ርእስኻ እንታኹንካ ከምዚ ጌርካ ኣጠዋቢላ
2: ነዚ ናይ ርእሳይ ምንቅስቃስ እያ ከምዚ መንገዲ እንደ ድሕብር ዘለ ብኸረና ቁርደት ሓጋዝ ዓደርደ
8: ድሓን ድሓን ድሓን መስፍን ብርእስኻ ምንቕንቕ ኣየድልዮም ተዓዘብትና ፅቡቅ ገይሮም ንፈልጦ ናትካ ወዲና ኣለና ናብ መን ክምቅፅል ሓንጣር
7: ዳሃብ ንስኽ ጀምርለ
5: ሕራይ ሕራይ ሕራይ ክፍረታ ሃበለይ ኣነ ስራሕተኛ ናይ ዝትካለ ኣብዚ ከዓ 5 ዓመተይ ሰሪሐ ሓንጣልከ ሓንጣል ልክዕ ከመዲኡን ከም ዓበይ ሓብቱን ከምዘይሓልፍ ኣለይ መለ ኢሉኒ
8: ማማዳብ ብዛዕባ ስራሕ ዝጠቅም ዶ ንዛረብ ኣብ ስራሕ ሲ እንታይ ኣበርክቶኹን እንታይ ኸን ትሰርሕ
5: ኣነ ኣብ ስራሕ ዝዳ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ትምበር ኣነ ዝሰርሑ መን ሞ ክሰርሑ እዩ ኣብ ሸቃቅዲኻ ክትብል ኣብ ካልእ ድ ብሓፂሩ ሲ ኣነ እንተ ደኣ ዘይሃለየ እዞም ትሪኦም ዘለካ ትርጉም የብሎም ዓምና ከዓ ኣይ ዓምና ዝገብረልና ዓምና እዋይ ዓምና ዝገብረልና
7: ሰበይቲ ኣት ሰበይቲ
8: ድሓን ንቐፅል ስካ ሳቅፅል
2: ሓራይ ሓራይ እንታይ መሲልካ ተረዲእካ ንለካ ኣነ ክንዲ ኩሎም ተረዲእካ ንለካ ኣነ ደገብራ ጉዳይ የብለን ኣብዚ ስራሕ ዝፍሉጥዩ ኩሉ ደገ ፓርኪን ዋላ ደሊቨር ባዕለ የደሳስዮ ዓምና ኸና ክፎቶ ወኒ ልክዕ ከምዛ ወዲ ርኢና ኣታ ግና ኢደበለ ርእሰይ ኳዕ ገለ ይድብለን ተረዲእካ ንለካ ኣነ በቃ ብኩልካ ሰተ የ ደብላ ናብቲ ኸይደ ብሞቶ ደይኮነ ብእግረይ ሞቶ የ ንባዕለ ገርመካ
7: ሓቀይ ደ ጀማ ሄሎ ሄሎ ሚካል እላበር ኤልሲንኪ ማረንቲ ወርዲ በጣ ውርደ ወረ ብሓመል ማሎ ጌርክ ክን ሓልሓል ክ ድዓር መለሶ ካብኡ ርሀ ብርሀ ጌርክ ታ ብዓሰርተ ኣስናስና ጃኒ ካብ ጃኒ ተጠውይካ ንሓምሽ ድባ ንሂንጎልቀጭጭን ብኣኽ ጌርኪ ኣብኣኸለ ከርከበ ተኣትውብለክለኹ ተጀራ
8: ኣራይ ካትካት በቃ እዚ ተቐሪፁ ዘሎ ድሓን እኹል ዩነት ኢንተርቪው ኣንጣር ወዲና ኣለና ክሰርሑ ከለዉ ጥራይ ቁሩብ ስእልታት ክንወስድ
0: ኣነ ዘይተዛርብኩ
8: ኣንጣር ብኣፍካ ዘይኮነ ኮይኑ እምበር ኩሉ ኮስካ ኢካ ተዛሪብከ እንታይ ዶ ተሪፉ እዩ ኣነ እምበር ክሓቶ ከመይረኸብከ ዮም ስራሕተኛታትካ ከምቲ ንስኻ ትደልዩ ዶ ኢሉ ምንካ
0: እንታይ ነዛ ከምይራ ከምዚ ኣርቢጅ ፈሪሖማ በይነይ ዝበሉን እኩ ሓደ ኮዩ ግን ብሉ
8: እምበር ከልዕሊ ዚ ክትውደ ዝተፀቢኻ ነርካ ማለት ዩ
0: ዘይተተንከበ እዚ ጥራይ ኮነ እንኮሎ ክሰ ኣነ ደጋስ ብቑባቕ ሃያም እንደ ግዲ
5: ብሓ
0: ሞረዳ ዩ ሓጋዝ እ ንኩሉ ትዕተ እ
8: ዘዚ ገደ ድባ ይኸሰም ድሓንበሉ ኣነ እታ መደብ ከዳልዋ እንዴ ኢዲት ገይረኻ ናብ ቦርድ ከቕርበ እየ
2: እንታይ እንታይ ማለት እዩ ቦርድ
8: ቦርድ ማለት ድኣ ኮሚቴ እያ እዛ ኮሚቴ እዚኣ ትምክሕቲ ዝመልኦ ካብ ሓቅነት ዝረሓቐ ክብሪ ዘይብሉ መደብ እንድሕር ኮይኑ ሙሉእ ብሙሉእ መደብ ክስርፅ ሓይሊ ዘለዋ ኮሚቴ እያ
2: እዚኣ ሞንታ ክተውፅ ኣለያ ወዮ ዳ ከምቲ ሓንጣል ዝበሎ ነዛ ካሜራ እዚኣ ርኢኻ ትሰኪፎማ እምበሪ ሓንጣል ዳ ከምቲ ክበሃሉ ዝግባእ እኳ ዘይተባሃለሉ
8: እዚ ናባይ ኣይኮነን ምስ ኣቕረብኳ እታ መደብ ናብ ኮሚቴ እዩ ዝምርኮስ ወዲና ኣለና
0: ህራይ ህራይ ባጋ ጴጥሮስ ቻ ምተሓጓጎሲና ዝጎደለ ባዕልካ ምልእ ምልእ ኣብ በሳ ምፅበይና ምፅበይና ኩርዕተይ ኩርዕተይ ናብስ
2: ወ ሓንጣን ኩላ እታ ተባሃልኩማ ገርኩማ
0: ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ
2: ኣቦ በቃ ሕጂ ትካል ባልባል ኢና ባልባል
0: ስማዕ መስፍን እዛ መደብ ዝኹን ኮሚቴ ከይትርፍዋ ተሰክፍ ድያ
2: ብምንታይ ማዓንቱ ኣያትርፋ እዩ ከም ኣንቶ ገይሩ ሞ እታ ገዛ ከምዘይስፍራ ፈሊጡ ኣባ ክንሕልፋ
0: ኩሉ ሰብ ኣብ ኤርቲቪ ክከታተል ኣለዎ ራዶ በቃ ወይወይ ወይ እዛ መደብ ሰዓት ክንደይ ከም ትፍኖን ኣዘይሓተትኩዎ
3: ዋ ንሓንሱና ንሕና ዓምና ንፈልጡ ኒና ናይ ምሽ ሰዓ 6ዱሽተ እያ ትፍኖ
2: በሉ ኩሉ ካትኩም ኣዝማትኩም ነጊርኩም ሰንበት ሰዓ 6ዱሽተ ኣብ መደብ ካባና ናባኹም ኬድ ኣብ ቲቪ ኤረ ሳላይን ሳላ ኣልቢሰይን ሃቢብኩም ኣለኹ
5: ናይ ኸልተ ኤልቢስ
0: ሂ ድሕሪ ካሜራ መን ክትብል ደሊኺ
5: ዋላ
0: ኤልቢሰ

شهد الله فاضل طابت أوقاتكم من الفضاء الإريتري، نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء. وفي البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. نسبة الطلاب الذين مروا بالمرحلة التمهيدية في الإقليم الأوسط بلغت أكثر من 98%. تشييد 3 مجاري تحويلية للسيول في دار الضاحية الأوروبية. دعوة لتعزيز وعي المجتمع بحماية الموارد السياحية في إقليم عنسر. مقتل وإصابة المئات جراء زلزال قوي بكولومبيا. أستراليا وفيتنام تعززان تعاونهما العسكري. البرلمان التركي يقر قانونا تاريخيا لدمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. مرحبا بكم العامين إلى تفاصيل. بلغت نسبة الطلاب الذين انتقلوا إلى المرحلة الابتدائية عبر المرحلة التمهيدية في العام الدراسي 2025-2026 في الإقليم الأوسط 98.5%، وذلك وفقا للتقييم السنوي لفرع التعليم بالإقليم والذي أجري في 11 من أغسطس. وذكر مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الفرع الأستاذ مسفن واللسلاسي في كلمة الافتتاح التي ألقاها أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بتعزيز مشاركتهم في الجهود الرامية إلى تحسين المخرجات التعليمية. وفي التقارير التي قدمتها كل وحدة تم التوضيح بأنه منذ بداية الاستثمار في خدمات التعليم التمهيدي لتعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم والطلاب وتحديد نقاط الضعف وإحداث تغييرات جوهرية، ارتفعت مشاركة الطلاب بنسبة 6%، وزاد عدد المعلمين بنسبة 30% خلال عام واحد. وأفادت التقارير بأن معدل النجاح في الصفوف من الأول إلى 11 بلغت 89.3% من حيث الأداء التعليمي العام، في حين يعتبر معدل التسرب منخفض للغاية. وبعد المناقشات والحوارات دعا المشاركون إلى إيلاء الاهتمام لتعيين المعلمين والتدريب لتحسين كفاءة المعلمين والتقييم السليم ونقص الفصول الدراسية وإصلاحها، كما اقترحوا النظر في مسألة سكن المعلمين. وصرح العقيد قبر هنس والقريش المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم الأوسط بما أن التعليم حق أساسي للمواطنين، فإن الحكومة تعمل على إعطاء الأولوية والاهتمام البالغ به، حثا على تعزيز دور المدراء والمجتمع لتحسين جودة التعليم والبنية التحتية. وفي الختام قالت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن التعليم يعد حملة ناجحة لبناء الوطن إذا ما تم تنفيذه بأسلوب متكامل، مضيفة أن نجاح الحملة الرامية إلى إعداد مواطنين أكفاء هي مسؤولية الجميع. هذا وتوجد في الإقليم الأوسط 175 مدرسة للمرحلة التمهيدية و103 مدرسة ابتدائية و51 مدرسة متوسطة و22 مدرسة ثانوية، أي ما مجموعه 354 مدرسة. تتواصل في إدارة ضاحية الأوروبية التابعة لمديرية فورو أعمال إنشاء 3 مجاري تحويلية للسيول في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج الزراعي والاستفادة من مياه الأمطار، حيث تغطي أعمال إنشاء المجاري التحويلية ما يقارب 600 هكتار من الأراضي الزراعية. أوضح المهندس داوود تخلي مكيل المشرف على تنفيذ المشروع أن أعمال إنشاء المجاري التحويلية للسيول تتواصل في مناطق قرسابة ومدحدة وأدوداع، مشيرا إلى أن أحد المجاري الجاري تنفيذه يبلغ ارتفاعه ما بين 3.5 متر، فيما يتجاوز طوله 460 مترا، وقد بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 90%. وأشار السكان إلى أن مجاري السيول كانت تنفذ في السابق بصورة تطوعية باستخدام الأتربة، الأمر الذي جعلها عرضة للانهيار بصورة متكررة عند حدوث السيول القوية، معربين عن ارتياحهم للأعمال الجارية حاليا باستخدام الحجارة والأسمنت، مؤكدين أن الطريقة الجديدة ستجعل المنشآت أكثر متانة وقدرة على الاستمرار لسنوات طويلة، شاكرين الدعم المقدم لهم. من جانبه أوضح مسؤول مكتب الزراعة في مديرية فورو سيد تسفاي تولي أن سكان المنطقة ظلوا خلال السنوات الماضية يبذلون جهودا كبيرة للحد من أضرار السيول والحفاظ على المياه والتربة باستخدام الثيران والجهد البشري، إلى جانب الاستعانة بالآليات. وحث المسؤول المزارعين على تكثيف جهودهم لاستكمال أعمال توجيه المياه التي تمر عبر مجاري السيول إلى حقولهم. هذا وتقع إدارة ضاحية الأوروبية على بعد نحو 15 كيلومترا شمال غرب مدينة فورو، وتضم نحو 800 أسرة. دعا المدير العام لقطاع السياحة بإقليم عنسبة سيد سالم علي أن تعزيز وعي المجتمع بأهمية المحافظة على الموارد والمواقع السياحية بما يضمن حمايتها ونقلها إلى الأجيال القادمة والاستفادة منها كمصدر الإيرادات الاقتصادية،
جاء ذلك خلال جولة بحثية واستطلاعية حول الموارد السياحية في مديريتي قلب وعلى برعد يومي 8 و9 أغسطس. شملت لقاءات مع سكان مرات ودكعندو بهدف التعرف على الإمكانات السياحية الموجودة وتقييم سبل المحافظة عليها. أوضح السيد سالم أن تنفيذ الأنشطة الهادفة إلى رفع وعي المجتمع يمثل عاملا أساسيا في حماية الموارد السياحية واستثمارها بصورة مستدامة، مشيرا إلى أهمية الحفاظ عليها لتظل إرثا للأجيال القادمة ومصدرا للتنمية الاقتصادية. وشملت الدراسة الاستطلاعية جبهة رورا منسع التي شهدت معارك ومقاومة شرسة عقب انهيار نادو إيزة عام 1988 وما تضمه المنطقة من معالم وأثار تاريخية، إلى جانب الثروة النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض في مرات وادك عندو، فضلا عن منطقة بلتا وما تتميز به من صخور مغطاة بالرخام. من جانبه أوضح مسؤول الدراسات ومتابعة الموارد السياحية في قطاع السياحة سيد فسها هابتي أن الموارد السياحية تشمل الآثار والمواقع التاريخية والموارد الطبيعية والمواقع الدينية والتنوع الثقافي والتراثي والحرف والمنتجات الفنية وغيرها من المقومات التي تتميز بها البلاد. بدوره أكد مسؤول التراخيص ومراقبة كفاءة مؤسسات السياحة في قطاع السياحة السيد هابت جابر منقسو ضرورة أن تعمل المؤسسات السياحية على التعريف بالثقافة والتراث المحلي والحفاظ على القيم المجتمعية والمساهمة في دفع عجلة تطوير صناعة السياحة في البلاد. نظم في مديرية بارنتو بإقليم القاشبركة دورة تدريبية للمزارعين وأصحاب البساتين حول طرق إعداد واستخدام الأسمدة العضوية بهدف تعزيز خصوبة التربة ورفع الإنتاجية الزراعية. وشمل التدريب الذي نفذ في 10 أغسطس جوانب نظرية وعملية حول إعداد الأسمدة العضوية واستخدامها في الأنشطة الزراعية. وأكد مسؤول مكتب الزراعة بمديرية بارنتو السيد موسي بحتة أهمية الأسمدة العضوية في تحسين الإنتاجية الزراعية، داعيا المزارعين إلى توسيع استخدامها والاستفادة من التجارب المحلية وتبادلها مع المزارعين الآخرين. من جانبه أوضح خبير الحفاظ على المياه والتربة المهندس أزيكيا الفيو أن الأسمدة العضوية يمكن إعدادها بسهولة من مخلفات الإنتاج الزراعي والنفايات المنزلية، مشيرا إلى أن استخدامها يسهم في إثراء التربة وتحسين إنتاجيتها. وأعرب المشاركون عن تقديرهم للتدريب مؤكدين أنه أسهم في توسيع معارفهم المحدودة سابقا بشأن طرق إعداد الأسمدة العضوية وفوائدها، ودعوا إلى توسيع نطاق تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية. وفي ختام التدريب نظم زيارة ميدانية للاطلاع على محاصيل الحبوب والخضروات التي تم زراعتها باستخدام الأسمدة العضوية. استشهد عضو وزارة الزراعة المناضل الكبير ياسو يوهنس تسفو في 10 أغسطس عن عمر ناهز 83 عاما جراء مرض ألم به. المناضل ياسو انضم إلى صفوف قوات التحرير الشعبية عام 1975 وقد خدم شعبه ووطنه بتفان وإخلاص في مختلف المسؤوليات في الفرع الزراعي بالتنظيم خلال فترة الكفاح المسلح وبعد الاستغلال. عين مسؤولا لفرع

الزراعة في محافظات حماسين وسنحيته، حتى تم تعيينه في المكتب المركزي لوزارة الزراعة. أشيد المناضل إياس يوهنس متزوج وأب لثلاثة أطفال، وقد وري جثمانه الثرى ظهر اليوم 11 من أغسطس في مقابر الشهداء بالعاصمة أسمرة. هذا وتعرب وزارة الزراعة عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل القديم إياس يوهنس تسفو، وتعرب عن خالص تعازيها لعائلته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. تفاوتت التقارير بشأن ضحايا زلزال قوي ضرب قرب كولومبيا، مما أدى إلى انهيار مباني وتضرر مستشفيات وبنية تحتية ومحاصرة أشخاص تحت الأنقاض، فيما وصفته السلطات بأنه أقوى زلزال يضرب البلاد خلال هذا القرن. فقد قال الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردوي ديسبيرا أن 111 شخصا قتلوا جراء الزلزال. وأفادت وسائل الإعلام الكولومبية بأن العدد الإجمالي للقتلى على مستوى البلاد وصل أكثر من 132 قتيلا، إضافة إلى أكثر من 700 جريح. وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزال بقوة 7.4 درجة ووقع على عمق 107 كيلومترات. وذكرت الهيئة الجيولوجية الكولومبية أنه أقوى زلزال يتم تسجيله في البلاد خلال القرن 21. وأعلنت السلطات في مدن كالي وأرمينيا وماني ثاليث حظر تجول. وقال رئيس بلدية كالي أن خطر أعمال النهب أجبره على نشر أفراد من الشرطة والجيش في الشوارع. أعلنت أستراليا وفيتنام أنهما ستعززان التعاون بين قواتهما المسلحة في المحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي. أوضحت الدولتان عقب بحثات بين رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي والرئيس الفيتنامي تور لام في كامبيرا أن قواتهما ستعملان معا بشكل أوثق في مجال الأمن البحري وستجريان تدريبات مشتركة. وتأتي زيارة الرئيس الفيتنامي لأستراليا في وقت يتوجس فيه البلدان من التوسع العسكري المتزايد للصين في المنطقة. كذلك تجري أستراليا عملية توسيع غير مسبوقة لقواتها المسلحة في موازاة تعزيز الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها. وترافق إعلان تعزيز التعاون الدفاعي مع توقيع البلدين حزمة من الاتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي، من بينها فتح السوق الفيتنامية مجددا أمام منتجات اللحوم الأسترالية. صادق البرلمان التركي على تشريع تاريخي يهدف إلى إنهاء الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستانية عبر وضع إطار قانوني لإعادة دمج مقاتلي الحزب في المجتمع. وقرر مشروع القانون الذي يعد تتويجا لعملية السلام بدأت قبل نحو عامين بأغلبية بلغت 468 صوتا مقابل اعتراض 88 وإحجام 6 نواب عن التصويت. وحظي بدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد. وينص التشريع الجديد على تعليق الملاحقات القضائية وأحكام السجن بحق مرتكبي بعض الجرائم لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات، شريط إلقاء السلاح على أن تسقط التحقيقات والعقوبات إذا لم يرتكبوا جرما خلال فترة تعليق الملاحقة القضائية. في الخبر الأخير، وصلت درجات حرارة سطح البحر العالمي في شهر يوليو إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بالتزامن مع تعرض أوروبا لموجة حر شديدة وجفاف. ويقول العلماء أن متوسط درجات حرارة سطح البحر في جميع أنحاء العالم باستثناء المناطق القطبية وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق في يوليو، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2023. وكان هذا أيضا شهر يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق من حيث درجة حرارة البحر بالتزامن مع موجة حر شديدة في جميع أنحاء أوروبا. تظهر بيانات برنامج كوبرنيكوس أن شهري يونيو ويوليو الماضيين كان الأكثر حرارة على الإطلاق في أوروبا الغربية، حيث ساهمت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد في اندلاع حرائق غابات شديدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. نسبة الطلاب الذين مروا بالمرحلة التمهيدية في الإقليم الأوسط بلغت أكثر من 98%. تشييد 3 قنوات للسيول في إدارة ضاحية روبروبيا. دعوة لتعزيز وعي المجتمع بحماية الموارد السياحية بإقليم عنسبة. مقتل وإصابة المئات جراء زلزال قوي بكولومبيا. أستراليا وفيتنام تعززان تعاونهما العسكري.
البرلمان التركي يقر قانونا

تاريخيا لدمج مقاتلي حزب العمال الكردستاني. مشاهدينا الافاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم الى نهايه النشره، شكرا على حسن المتابعه، دمتم في

0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب لا البكيتة توسعدت ما يكنام البكيتة توسعدت أو علنا.
1: سلام عليكم الولد.
0: مرحبا بي باري قدم بلا بلا رحبا
1: قدم سني ولا تشفى دابيت ما شاء الله كرم بي عليك وانا واسكن ورقب أكي شكل كفو هلا عجبك كمامي.
0: الحمد لله مرة عجبيني شكل قروم هلا
1: فدبي ولا تشيت حماقي إلا الدنيا لا تره ليك كربتة عند حتى طيالة سبتايا هلا لا دام لما قطني ترأي أروك أباه حنشفتون أنت الهير هلا إيد حوني
0: إن شاء الله يا حون بون فرفر ولا بزنجبيل
1: كل ما مثل إن حابرك ودين أنتي
0: كلا سنة أوالي.
2: السلام عليكم أبا حسن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. بدرناك ولا بدركنا
2: حلو قدم قبانا أنت يكون كلنا ما بادرام هلينا لولا سنة أبا حد.
0: مرحبا بيا كامل كفى أصبحكم
2: كفى أصبحك الحمد لله ما شاء الله كفو ليكي
0: الحمد لله
2: والله ما ودع قلبي لك كهوديك
1: أيوة أيوة لازم قلنت قصق بهم هلا
2: كل تلعب هلا مخلوق بحيلة توتم مالو ونحرون وايل تساقم هلا بعافيتهم ومركابهم من أدابهم هتوم دي بالحيسو التل قبل هلا أشكال عمار ترتي هلية تقلوم كل مشكلة توب ميتا قلنا أمر إن دد قصينا مسلوم قلنا تفاهمت
1: لازمكم قدامهم واجبهم قلي دو هلا قلوم
2: اللوم التل عد مسألك يتقاب أم هلو أنا قدم أدد هاقيكم مسلوم لكن كل إذن سمع على بهم ربلك باتهم الوراد اللي كقدم فجانتي وستوي هلا قروش قلنا تفاقنات أنا نتبقس
1: لا قروش قلي أذمنك
2: إيه فالك
1: هلا أذمنك أذم
0: أها أخوك أنا أسكم جبنتك لستي اللي تقل علاقل
1: كفينا منك أذم بس ستي تليت اللي بيان كل حسابك
0: إلهاتو أبو يبار هنكونا باقي قلها بكم
1: لا دمو منه بس باكلتنا
3: اتت هديتو تما
4: اسمع ميتي ها افعم امكاني
5: تري عمي ليه قلهم كلوز منائل
3: الله اكبر قلهم هتوم انا لا تأسرو دلا تاقسنا هتقن حنا شقرة تابعبهم لا تحامنا ولا مي ومن اسرينا يترفو
5: يا هاشم تريف من اسرنا زمنو قبل هبتنا لهم تقناهم مال ورب لها بينا تعافيات ما درق بدي منهم
3: ربي فري فرو بيلو شيم حجايرتا مدراج اوبتتنا يشقيكم يسديكم يهابكم اصلحنا محبر ودايسن حنا ولا اقبروهم حنا
5: اقبرت به اقبر وبعل ودايسن من ما ودو ليلا ودو تامر لهم نعنا لكن بناتا ريت يكون وسمعت حميت الابا وحمدي ازي داين سمع الكمان وجرك مع الكامرك
3: كم ماي شرابات اندلرقوني العروني تركهم كاكين بلهم
5: دهان فجر ريكا
3: دهان قلت ريزو
5: وين يا لولا يا
0: مرحب يا سراي كيف
5: الحال
0: تمام ما شاء الله
5: شغل كفالة
0: الحمد لله

0: ابس علت اللالولت واللالولت لبيتها سلبت ويتحسرت. ها لولا انت ميت باليسكي.
1: يا سلام تتفكر بعلى امان من قبي. يلا دمين كاكري.
0: والله لولتي من لبيتو.
2: يا سلام امرت اما دمين دمين نوش الليك. اوكي ابربو من انا هي لتكلفتها هداي نوش شكل انا صبا.
0: ابشر ابشر. ها لولا
1: يبي يبو انتم من قلو منكم.
2: يا لولا انا بحكو الزباط انتات بكلب انتم سوا امان قبو انديكون اذا حد راستلمو.
1: قول ترو تتقص
2: قول تبي. ها ها تبات
0: بعلا بعلا سيات كوحي حريل بل. ابشر.
1: كقدم جواناتكم اتشيتا يوم السرحو.
0: لولا اللي قدس ايتاي كمالايكا تسابو حطو قناص بحمد انا انديكون شوية مشغولين لنا قلني قيستو.
1: فجر قلت باتو نادا داين سموي عالكم.
2: يا لولا نادا داين كين بيلو منكي شغل كي تدبيني اللوم نحر برود لمدو.
1: لا لا أولاد يتقوو اللي واجبتو وقل مسلحة كلناتو بس قلت باتو.
2: لا لا لا لا لا لا لا حنا لا تا إلا زلام داين لهدايدا انسامع لنا منو حيزاق نشكفتو.
1: تحيسية من بعلاتا دميركم حق أي وداي قلكم مقلب لكم.
0: لولا بس حتى حاجة بات فانيكي
1: ميتا قبي
0: اللي باره لبولا عجوزاي لسقت قابتكي من أسريك أتريفو أتقابلوتو ولا ولا ولا عجبني هلا.
1: إيه هتلاتو شبحت لبتو بيتم تسني
0: من يا ولعل.
1: أيوة منك ولعل
0: غلاتو قلت رأيته بقادحن.

0: فجر عقبلهم ونقبل تمقل الحضروته
1: ولا أجيك هما أنت ولدك يوم تا ولدك وهم وهمم إلهم مال سرتك سمر هديك قيمة يهبكني إلا نوسك تأمسي له ليك قباتو إن دي لتهيفتك أستغفري وتربيك عقبلي
0: دبار أيه أبي هلك أباك أجت ما أسوسو ليك وهمام كابوم كم سلايا ومتاتك إقليا وقلوم حتى كارونا يهليك وأنا للا ودق لترقين نبكات
1: قباتك من قبي انبلك وانبل ولا اجل الو فتقلب يه والسررات من قبي هيني حتى يتحدقي
0: حتى يتحدق تبه دحان
2: يا عاد بارس النمو يا
0: مرحبا بك بودا سنميت
2: كير مو يا تمام قدم سني يحلب يا قدم سني لقان حق فتيك هذه كون كيس كداري اللي تديته
0: سنيت تقان حق يحلب يه اتاي ندادي اقر كعصفت قبل انتي ما تعرفه وتاتهاج كينا
2: يا امان كيت شلالي الله الله الله كدار قلب اس يومته تدينا لي هليت هذا
0: سكريت عالكي
2: سوق حد كقرم قا بس ترياو يتنس احلبي ابو حسن يومي هلا
0: ابو حسن قدم شغله له لي قويكيتو شو سرا وانا ككيو هلا يبيلك قيسه
2: كيو ليت يكون داي داي قبي لا سقاي حمك كم ما علب لك يتعلكو يوم ما مسله ولا لولا تقهوت لحلا سالس واقروش هي بريك بس ديك طلقة
0: بس اللي قرد صلام لمالت ولدت
2: أبيك ناي وديك انت اللي انت كحبر تحبركي وتنقو شاين داق بلاي تيزقورين اللي بالله لالد تهيريرو عند السوا مهيبو أمري رات لبيت
0: تحللكو حتى يحدوكو يوم على الصبح شوي برغريقة تفقركو منو بتلاكين قلادتو إيه سامع للات بأس كامن تتبأسو حرام إيلي شانهات كحيج
2: لا تود أسئلكي
0: أي والله
2: أنت أولادك أتسلي هم اللي بالهبتهم للتلالة
0: كم يبلو
2: أبوكم وبالهبتكم للتلالة من إلا وحر قرشي تندق وتعريفت ولا ما لكم لك أدام سلي أثبتته ودي وات أمرق اللي هذا للدالة بها لا تبيلو أتراس كس أمرق اللي هذا للدالة كل حيتي بالكم بقعد قاد حدكي يا
0: ألا لا تبس أمان كيتو أنا من كل لا تتحرك أنه وجب كمان اللي ليس التليت لا الهبت ولا لا تأمرق اللي هذا بالحاجة هلات ندفزهم لي دين نبالي أبونا لأكب النحلة وأبيها لتزاب اندلو بلو دلا لا لا دا أتا صندوق كرية كالحرد وقيس ألا دبو يكون قد حدكي
2: دبو رب أبيها كم ما لا بيلك بسوده فارحي لك بق حيث رايتك حبر تحبركي قسكا قسكا دحان علي
0: إيكو إيكو شاهستيك قيس قد حدكي
2: شاهستيك أبيها قسكا حلبي
0: لا تو ستل وستل انحيني تنحيني اندح لبيا انحيني
2: كباكي كباكي
0: انت عارف صوبي
2: فليكو ايه كباكي فالكي
0: ايكو ايكو كباكي الحين انت انكي انكي انكي
2: يا بعر لك يا سفتك
0: ايكو ايكو حلبي انكي انت حلبي الله انت انت انا قنحيه
2: انت رب الهبك قل والله تلفون انت
0: تلفون تحلبي الله لا دمرتنا يا حسن انت اللي حليت انت انا ارين انت تحيس من يا حلبي
2: لا سمعتك كتبت هلين
0: قبل لا
2: حسن حسن انكلات
0: ايوه انت سنيه
2: بس يا بلاتو وايك اللي تحمد
0: هلو هلو هيا ها من انت حسن انت مامي
3: ايوه ناتي مقفل ليكي
0: بكيت عامل لي انا حلبي انتم بكيت عامل ليكم مامي
3: الحمد لله ابيك فهلا بكيت هلا مامي
0: ابوك ما بكيتو
3: ميتي امتك اي وقت من زبط كده حنتو
0: سمعنا حسن ولي
3: اها
0: انا وابوك وكويا عامل لينا تفنجينا كي مقرح هلا
3: أعوذ بالله
0: حود بذح سريا وداي هلا
3: ما تبلي
0: ومال قلالو لأكم سرتو كيو وترى الشاب ستور السيت قلت مر الحد هلا أنا أنتم ولا جاكم من قبي وأنا أمكم جاكم من قبي ومن رحمي فاقرام جاكم من قبي حو كان ده السالكة توا لما تأكل أمت مالكم وأنكم جدا وحلبية
3: يما حنا نبليك من بنا لقول عاد فاقرام
0: قبل الحلبية
3: أزا لكن وقت الجازة سبت يكون ينادوناني
0: إجادتي تبلا نو مجادة حسن سمع لليكا
3: سمع كل يوكا يما حتى دول قلي ما سمعيني وقلو بيب تلفون قلو ركبوتو وانت أبشر كحنا هليناكي
0: يا يا يا يا يا يا تلفوني تبل ومايكروفوني تبل حسن أنا أبوك لا تتباتحت باتحناها أنا اندمت أكم لتيلا من قروب دليكم من قبي سن سنيت ويقبات من قبي أبوك عدبا ينقاب ألاب لك ليكو بس
3: أوف
0: هلو حسن حسن حلبية حسن سمعنا لليكا
3: ايوه سمعك ليكو خلاص قلنا مصات ان شاء الله
0: لا ودو حلبيه لا ودو دراريه
3: ايوه تشاو تشاو
0: ابدا حن متوني

0: مال هي الاولاد عدم واد لهم هليكم الا 2 يوم لاثنين قبل لا تدي بيتكم قل مصونه وقلنا محبر مسلم
1: سن وديك يا سولكو كان يكون كلام مسعود وعمر اللون ولاد افهمهم سناتكم توم مامي ابيلهم وهتوم مالح جاية طروق يكروا قصوا بهم وحتى يحد قودي بهم
0: ها كبتوهم ان شاء الله
1: المهم كوي بلسو دي بهم دحنتو ان شاء الله احنا ما ادينا نحابر نقبي بيلوهم
0: تمام كبدوهم تبرد سن بيلو
1: هذا ذات مسعود عدم وادق لعلكو كرا مسعود لمسلو مسلسلني شبابات اقلت حمدو وللسدو ولتنايتو هلقلو
0: سنة ما انكاتو كرهتو تعلمنا عند بيلو يلتكبرو وحقلنا عند بيلو يتقرعو لالو وامعلم بلح لالو خد مهلو
1: ها ها ها ملي ناس ما أصال
0: كلاس ملي الهجيات كاتن تتهقي قروب تهقي
1: سنة سنة
2: السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: قفر ليكم
1: مرحبا مسعود
2: أهلا عم باري
0: كل ليكم
2: تأكركم منكم
1: لا دحنت
0: أخرى على أبكاه أشكال كفاها الله
2: أشكال بيلا هلا الحمد لله سنة هلا
1: عمر كالت أول وليف هذاب حنا بربو بكم حبونا حنا انتو مر لهيامك علمكم اتحوكم قلت حالوفو بلا وديكم وقاي وقر عمار عدكم بلا قدمكم مر رب السوط آم حنا أذا ولا حتى ممن ينودي لن يثنى قلنا أتأمركا وقلنا حمدكا وتمطوركم كما هلينا قلنا أتأمركا بطلاكيناكا
2: بارك الله فيكم عم باري انا من ان شاك اقر حنا شاكينا وال انتم حرسكم حرس الى حرامنا وقسينا حتى لديبان اتحمدوا لبو اقل عدنا شاكينا ولسا بزوح لتصابارنا هلا
0: اذكر هاشم وياسر كم تهاقيكم ابو كباري شرحاق لي ازي حنا ما قلنت قموم سبت حزينا اباتم سنة قد تبتر لاكيناكا
2: انا دولو يعني اي وقت لديبو تحزوني موتسكم اذا دراسة لتصابارونا هلا اللهم قل ادرس الشفوق هليكو شوية سامحو قلي
0: خلاص سلم مرحبا بس مع السلامة رب رسديك إن شاء الله
2: مرحبا مرحبا
1: هلا بك
4: ملاي حسن ما تعلى وانا شر ودفن ابيك كل قبت باج باجا
5: كيف كتبرت كم مالا بيلك وديك
4: ابي ابي
5: بارف بارف بالله وبارف قد فتايم بالله كان حليكم سلي علنا وبحياتك قلق بركي سن نوديك يا هذا لك كلام عسرا لمسلال حلا سالس على حوطة تنسى تأمرت ما يتسمع
4: حوطة لا أنا ساتكي
0: أول حسن والكم بس أتأسن نايكم
1: حبر نسني
0: حر اللي تيلا الكم أغلى حبر كنيتو اللي والك الأمو وكوي في متسبت الليت كله كله قد فاهمي قادر انتهوتون بس انا قلت حابر دي بهلي تقلي ولا امان هي اقل اموره اللي تقلون بس
1: لا لا انت مطعك من قبي ما هي سبت انت زياده المشكلات قلت تسدد انت بس يتمسى انا نوش يكفي
0: لا انت يتكفي انا بس دي قلت حابر دي بهلي تقلي قلت حابر التاتو
1: كم قلت يبلوم تحزن لك
0: لا لا بلوم قوي هلي بس انت قيس نوش اقل متسكاتو السكه قد قبي كله كله اكيد تبلسته
1: مرحبا

0: ما أبيها الشقيكة مميس نيكب
1: مثل أقروز تلهابو وطال رأس نابو بيلك حسن مقاكاتو
2: يهي السيد أفوك تبطي أفوك تبطي ليلا وديك تكفيكي بيني وبين ولاجة فنجير كلاكي وأمانة رفعكي من اللي وكيل مقلتي دي تحزن ليكي أنا إناس عاداتو وقيمو ودينو للحشم أنا إيه تأسحتيني أفوك تبطي بلك ليكو
0: إمي جنان إيشي كوني تأدبه وبدايك التعس
2: لا تعتعس وادي أنا يتعس
0: أها بقى حنا وانت دي محكمة نتراكب
1: دحنتو
0: دحن
1: محكمة كور
3: السلام عليكم
4: عليكم السلام
3: حسن سناي دحن ما تأكا
0: مرحبا بيا كامل سناي دحن تصنحكم
3: أم حسن بكيتت ليكم أم كفه ليكم
1: بكيتا أم حنا كامل سداوي كبه ليك أخلت سدامة أكا
3: حاشا عول الله لا تتبلس بلسي بارك أديو تتحيل لي يكون كأنا ماتو
1: كقل متي دمات أكا
3: لأمان قل أسألكم بمات أكو
1: أمان حتى لبقى كامل أنا فتيكا وحش ما كعلكو انت لكن كمالا سيكا يتألحكا مسلط ألم كني مسلط ألم كني كامل
3: حاشا يتألم كوكي اندهد أكي سمعين رايت
0: حتى دولي ما نسمعو بيا كامل
3: ولاد اتو اتو أرحب بالله قدم بلو بلا اتو
1: كي والله ما حزاته والله يوم من قروبك ان تحرق له ما تاك ابا كامل
3: باريه باريهكم بالله يوتو حقا بدفتك العدوتو باريه من نرحو من ده سبلو قال له عدل استشهدو لتفنتيه ليت من قبب اروحته له يوتوتو
1: اللي يذلب لك عنك حسن انا سمعك مامي
0: تنحي ما تنحي التلالب يا كامل
3: ايوه وكم اروحته ما لاق لك بقدر لكن العد فضل ربي وفضله وفضل المشاركة تقول لما سلوما الهيامو من قياس بأقرب عربات من وليدة أقبوي وتأفيات اتعيادات ومن سمي مواسير تأبيات قب أقلا
5: اللي ليت أيكون من كل للعب يوم الدنيا وفانقوح دي بالأقرار رايحكا والدايسن إقليا تايم وولا شهدا ساعدو توتو من ساعد يوم ولا شهدا هي حتى منهم إلا الولاد
6: أيوة ويهتو من سلمت تبرهت من حقلان تمركب سندين وتأسيني دفت حق فليت أقب كوالديك إذا أكانا إم قلتك بقلي ما أزدك ليكو كبتين ولدك أنا

0: فعلا ام حسن حمله وكمل طاق اللي بقدر منا تبز حام يا تاين وحاغرا مغلوم دفقت قا ودي بنيه اعمار وطن شاركه ابوكم هي مسلسل نيتو بكيتي تفهم اولاد
1: كل سنات ندودي وفي قميني وفا اولادي اسالة
2: انا قدام اقل الامر اقل يشقي عالكو اقل ربي ودمير اروح حتى اشق عالكو ربي اذا ما انك انت تهيب اذا قلبك قلت امر على بلبل
3: يما رب سامحك خلتكو اخلتكينا الا من مسلني شغل يند حدوكو اكي مكايدي كتكوني يبا سامحني
2: سامح لله سامحك انا وليه
1: اب حسن كم انت تلك انا ما شيطان قميني وفتان اسحتيني سامحني
2: سامحك انا رب سامحك
0: ام حسن انت ليه تايكون لسحتت عالكي هاشون ويا سرما دي ورات عمار عد مشاركتكم وصدايتكم سبتي الليت من الا مسلسنيتنا ابوكم باري من عند درسكم دي ورات عمار عدكم قلت شاركوا بلاكيناكم
2: ايوة بعمرنا ايش ومن كويت دار سام ومن حقلان راكبام الا عدناكم تا انتم تسب سالفة ابرمك قلت خدومة عيبتو
4: خلاص مرحبا ابويا باري ازه جان دينا بزح احنا اول اكوي ودينا خلطنا وبزحامت عقبونا لكن احنا ما رايها لنا
2: ميت رايكم
5: راينا الا عدنا كلنا تا ناي وري يكون وناي كلوت ودلك اشغلتك يا شباب شباب شباب شباب كما داما اقلت عارف وقت لو وقت حزه كشباب صور كبدديبا صور عقلو منا
2: الا هجي الا بليسا قوي هلا
4: كميته بليسا يبا
2: وطن وسيف اتمشنقل شباب نبرو وطن نايكمتا انتم تحقيها وعمارة الا عد اتمشنقلكم هليك

إن شاء الله الأفضل طابت أوقاتكم من الفضائل الإريتريين نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار الظهيرة، وفي البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. التأكيد على الاستخدام الآمن لموارد البيئة في الإقليم الأوسط. بلوغ نسبة الطلاب الذين مروا بالمرحلة التنهيدية في الإقليم الأوسط إلى 98%. دعوة لتعزيز وعي المجتمع حول حماية الموارد السياحية في الإقليم الأوسط. تايوان تندد مناورات بحرية صينية أندلسية قبال سواحلها الشرقية. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبل تدريبات بين واشنطن وسيول. مقتل 14 عاملا من إصابة العشرات في مجرم جنوبية في مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أكد القائم بأعمال مسؤول قسم البيئة بوزارة الأراضي والمياه والبيئة سيد كبرى مسمروم ضرورة تعزيز الاستخدام الآمن والمستدام للموارد البيئية باعتبارها موارد قابلة للاستنزاف والتدهور والانقراض. أوضح سيد كبرى أن البيئة تشمل العناصر المادية الحية وغير الحية والموارد الطبيعية والمنشآت التي أنشأها الإنسان ومن بينها السدود والموانئ والطرق والمباني إلى جانب الكهوف والجبال والأنهار والسهول والقابات وغيرها. وأشار إلى أن القسم يعمل على إعداد المعلومات والبيانات المتعلقة بالبيئة ونشرها للمجتمع وفقا لأهميتها، موضحا أن دراسة أجريت خلال السنوات الماضية حول إدارة النفايات الصلبة أظهرت أن نحو 70% من النفايات في المدن الكبرى قابلة للتحلل، فيما تشكل المواد البلاستيكية نحو 18% منها. وفي إطار جهود الرامية للحد من استيراد وتصدير وتوزيع واستخدام المواد البلاستيكية، أوضح أن البلاد تعمل على تنفيذ الإخطار القانوني رقم 99 للعام 2024، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع وزارة الزراعة تم التخلص خارج البلاد من 364 طنا من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، إلى جانب دفن وحرق نحو 100 طن من مختلف أنواع النفايات. وفيما يتعلق بجودة الهواء في مدينة أسمرة، أوضح أن دراسة أجريت خلال الفترة من عام 2019 وحتى العام 2024 أظهرت أن مستوى تلوث الهواء لم يكن مغلقاً بصورة عامة، باستثناء بعض الارتفاعات خلال شهري مارس ويونيو وارتفاع تركيز بعض الغازات الضارة. وفي ختام حديثه، دعا السيد كبرى إلى مواصلة وتيرة الجهود الرامية إلى حماية التربة والمياه والتشجير وإعادة التشجير وتنظيمها بصورة تضمن مشاركة مختلف شرائح المجتمع بما يسهم في تعزيز حماية البيئة والاستخدام المستدام لمواردها. بلغت نسبة الطلاب الذين انتقلوا إلى المرحلة الابتدائية عبر المرحلة التمهيدية في العام الدراسي 2025-2026 في الإقليم الأوسط 98.5%، وذلك وفقا للتقييم السنوي لفرع التعليم بالإقليم والذي جرى في 11 أغسطس. وذكر مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الفرع الأستاذ مسفن واللسلاسي في كلمة الافتتاح التي ألقاها، ذكر أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بتعزيز مشاركتهم بالجهود الرامية إلى تحسين المخرجات التعليمية. وفي التقارير التي قدمتها كل وحدة تم التوضيح بأنه منذ بداية الاستثمار في خدمات التعليم التمهيدي لتعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم والطلاب وتحديد نقاط الضعف وإحداث تغييرات جوهرية ارتفعت مشاركة الطلاب بنسبة 6%، وزاد عدد المعلمين بنسبة 30% خلال عام واحد. وأفادت التقارير بأن معدل النجاح في الصفوف من الأول إلى 11 بلغت 89.3% من حيث الأداء التعليمي العام، في حين يعتبر معدل التسرب منخفض للغاية. وبعد المناقشات والحوارات دعا المشاركون إلى إلاء الاهتمام بتعيين المعلمين والتدريب لتحسين كفاءة المعلمين والتقييم السليم ونقص الفصول الدراسية وإصلاحها، كما اقترحوا النظر في مسألة سكن المعلمين. وصرح العقيد قبرها النسوة القرقيش المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم الأوسط بأن التعليم حق أساسي للمواطنين، وتعمل الحكومة على إعطاء الأولوية والاهتمام البالغ به، حاثا على تعزيز دور المدراء والمجتمع لتحسين جودة التعليم والبنية التحتية. وفي الختام قالت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن التعليم يعد حملة ناجحة لبناء الوطن إذا ما تم تنفيذه بأسلوب متكامل، مضيفة أن نجاح الحملة الرامية إلى إعداد مواطنين أكفاء هي مسؤولية الجميع. هذا وتوجد في الإقليم الأوسط 175 مدرسة للمرحلة التمهيدية و103 مدرسة ابتدائية و51 مدرسة متوسطة و22 مدرسة ثانوية، أي ما مجموعه 354 مدرسة. دعا المدير العام

قطاع سياحة بإقليم عنسبة سيساهم علي إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية المحافظة على الموارد والمواقع السياحية، بما يضمن حمايتها ونقلها إلى الأجيال القادمة والاستفادة منها كمصدر للإيرادات الاقتصادية. جاء ذلك خلال جولة بحثية واستطلاعية حول الموارد السياحية في مديريتي قلب وعلى برعد يومي 8 و9 أغسطس، شملت لقاءات مع سكان مرات ودك عنلو بهدف التعرف على الإمكانات السياحية الموجودة وتقييم سبل المحافظة عليها. وأوضح السيد سالم أن تنفيذ الأنشطة الهادفة إلى رفع وعي المجتمع يمثل عاملا أساسيا في حماية الموارد السياحية واستثمارها بصورة مستدامة، مشيرا إلى أهمية الحفاظ عليها لتظل إرثا للأجيال القادمة ومصدرا للتنمية الاقتصادية. وشملت الدراسة الاستطلاعية جبهة لورا منسى التي شهدت معارك ومقاومة شرسة عقب انهيار نادو إيز عام 1988، وما تضمه المنطقة من معالم وآثار تاريخية إلى جانب الثروة النباتية والحيوانية المهددة بالاندثار في مرات وادك عنرو، فضلا عن منطقة بلتا وما تتميز به من صخور مغطاة بالرخام. من جانبه أوضح مسؤول الدراسات ومتابعة الموارد السياحية في قطاع السياحة سيد فسها هابتي أن الموارد السياحية تشمل الآثار والمواقع التاريخية والموارد الطبيعية والمواقع الدينية والتنوع الثقافي والتراثي والحرف والمنتجات الفنية وغيرها من المقومات التي تتميز بها البلاد. بدوره أكد مسؤول التراخيص ومراقبة كفاءة مؤسسات السياحة في قطاع السياحة سيد هابتي جابر من مبسو ضرورة أن تعمل المؤسسات السياحية على التعريف بالثقافة والتراث المحلي والحفاظ على القيم المجتمعية والمساهمة في دفع عجلة تطوير صناعة السياحة في البلاد. يواصل المشتل الأتكارو في مديرية مايمنعي جهوده الرامية إلى تلبية الاحتياجات من الشتول والمساهمة في إنجاح برامج التشجير وحماية البيئة في المنطقة. وأوضح السيد مع شوغي توم ممثل هيئة الرقابات والحياة البرية أن المشتل أعد خلال العام الجاري أكثر من 170 ألف شتلة لدعم أنشطة التشجير، موضحا أن معظمها ينتمي إلى 22 نوعا من الأشجار المستوطنة وغيرها الملائمة للظروف البيئية. وأشار إلى أن الشتلات بدأت بالفعل تغرس من قبل المزارعين الأفراد والمشاركين في حملة الطلاب الصيفية التنموية في الأراضي المفتوحة ودور العبادة، بما يعزز جهود زيادة الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة. وفي سياق متصل يواصل طلاب حملة الطلاب الصيفية التنموية في مديرية زارونا بتنفيذ أنشطة في مجال الحفاظ على المياه والتربة وفقا لما أوضحه المهندس الزراعي زينة قرماي. ويشارك الطلاب في تنفيذ عدد من الأنشطة من بينها إنشاء وصيانة الحواجز المائية وقرص الشتول والعناية بالأشجار إلى جانب أعمال صيانة المنشآت الرامية إلى الحد من انجراف التربة والمحافظة على المياه. وقد تمكن الطلاب حتى الآن من تنفيذ نحو 30 كيلومترا من الحواجز الترابية وإنشاء 549 مترا مكعبا من الحواجز، إضافة إلى أكثر من 900 حفرة مخصصة لغرس الشتول. مشاهدينا الأفاضل كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قم عن. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن البحريتين الصينية والأندونيسية ستجريان تدريبات مشتركة هذا الشهر في المياه بالغة الحساسية من الناحية السياسية والواقع إلى الشرق من تايوان، حيث تسعى بكين إلى تأكيد مطالباتها بالسيادة. وفي بيان موجز قالت وزارة الدفاع الصينية أن سفينة حربية تابعة للبحرية الصينية ستجري في منتصف أغسطس الجاري تدريبا ملاحيا مشتركا مع سفينة تابعة للبحرية الأندونيسية في المياه الواقعة شرقي تايوان دون أن تحدد الموقع بالضبط. هذا وندت تايوان بخطة تفصيل لإجراء مناورات بحرية مشتركة مع أندونيسيا قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، معتبرة أن بكين تسعى إلى إيجاد انطباع زائف بأنها تملك ولاية قضائية على تلك المنطقة البحرية. وجاء الإعلان الصيني في وقت تجري في تايوان أوسع مناوراتها العسكرية السنوية الهادفة إلى إعداد السكان لمواجهة احتمال غزو صيني. قالت السلطات في كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت الصاروخ من منطقة وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وذلك بعد 6 أيام من إطلاقها صاروخاً باليستياً آخر من المنطقة نفسها. وأضافت أن جيش كوريا الجنوبي كثف المراقبة ويبقي على حالة التأهب لاحتمال إجراء عمليات إطلاق إضافية، بينما يتبادل المعلومات عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. ويأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تعتزم فيه سيول وواشنطن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في الفترة من 17 وحتى 27 من أغسطس للاستعداد لمواجهة القدرات النووية.

الامنيه والعسكريه المتطوره لبيونغ يانغ. قال شرطة جنوب أفريقيا أن 14 شخصا يعملون في التعدين بشكل غير قانوني لقوا حتفهم وأصيب العشرات في منجم قرب روستنبرغ في الإقليم. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الكولونيل أديل مايبيرغ بأنه قتل 14 من عمال المناجم غير القانونيين معظمهم من ليسوتو جراء انهيار صخري. وأضافت نقل 8 آخرون إلى المستشفى، فيما يحتمل أن يكون عددا غير معروف من عمال المناجم غير القانونيين عالقين حاليا تحت الأرض. والشرطة موجودة في الموقع ولا تزال العملية جارية، وتتكبد الحكومة وقطاع التعدين خسائر بمئات الملايين من الدولارات سنويا بسبب خسائر المبيعات والضرائب والغرامات بسبب التعدين غير القانوني. في الخبر الأخير، حذرت المنظمة العالمية للإرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من أن موجات الحر أصبحت أكثر تواترا وشدة وطولا واتساعا مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب بسبب تغير المناخ. وقال جون كينيدي رئيس قسم المعلومات المناخية في المنظمة العالمية للإرصاد الجوية في مؤتمر صحفي في جنيف أن موجات الحر الشديد أصبحت أكثر تواترا وشدة وتستمر لفترات أطول وتغطي مناطق أوسع بكثير مما كانت عليه في مناطق كان مناخها أكثر برودة في الماضي. وتشهد أجزاء من أوروبا موجة خامسة من الطقس الحار هذا الصيف وسط الجفاف وحرائق الغابات ودرجات الحرارة القياسية. وأرجعت المنظمة تزايد موجات الحر إلى استمرار المط الضغط المرتفع بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، مؤكدة أن الظروف الحالية لا ترتبط بظاهرة النيلو. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. التأكيد على الاستخدام الآمن لموارد البيئة في الإقليم الأوسط. بلوغ نسبة الطلاب الذين مروا بالمرحلة التمهيدية في الإقليم الأوسط إلى أكثر من 98%. دعوة لتعزيز وعي المجتمع حول حماية الموارد السياحية بإقليم عنسبة. تايوان تندد بمناورات بحرية صينية أندونيسية قبال سواحلها الشرقية. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبل تدريبات بين واشنطن وسيول. مقتل 14 عاملا وإصابة العشرات في منجم بجنوب أفريقيا. في شهر الله فاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات برنامج قلب دحان تابع لكم. نايم أرسنا تبرع دم وأهميته لخصصته قاشينا من بنك الدم أريتريا مسؤول تبرع دم السيد محاري أبراهام مثلنا هلا ثم متابعكم أسك دنقوبة مثلنا قد تصنحوا سايتناتا يوم تلفونات قلها لنا يكون دي بتعفوناتا كديب لا برنامج قلنا حلف السيد محارة سنة دحن متأكا
1: سنة دحن

0: 10 كلا نقطة 5 ملاه لهنا ولا تأنس مقب 13 نقطة 5 وتابع مقب منه حقو نقصت حقو برعكا اقل نوسكا قل روحاتك مشكلة قلامس اقلكا سبت قد كل رؤسي يتبرع بله لهنا بحالته منا تسقط دم نمله نجرب منه اللي ناي لقبر قبع حياي نفر تسقط دم بله 220 تا راس 80 بله لا مثل هالحاجة اللي نفر حياة يقلق بقى بطو لقى بقى مشكلة تاجره لا على أبو قلق بقى أبو إنسانية لو ما قلق بقى بطو اللي ده وديك آخر تا تبر عدم وداتا أركعي دبات عرق بهالط دول دبات عرق لا تبر تبر عدم تودي كم مثلك أربع مئة وخمسين سيسي دمتا اللي سر لتر ما يتقب أيوة منا تحتيتا إلا دم منا نفر حقو هبيكا حقو تبرعة بانك الدم تأتي بانك الدم حقو أتيت بانك الدم إقل دم لا إقل سلس كفلا اللوم بلات ليت اللي تبهلو بنهم الفقرو اللوم كاي حتو هاي تادم بلوم عربي سي بلوم هي بنهم الفقرو اللي سالساي ما لا بلازما بلو بين فقر دم شغل ناي بانك الدم ميتي بيلكن مقب شغل ناينا تلقب القباء ندقيسنا تم مدرسين القباء قدر كوليج كالاي درجة مدرسين القباء قب ايوة تكالات القباء محبرات القباء ما قدر تلقب القباء ندقيسكا منا انسانية بنفر اللي ندام ساكا تا بانك الدم مرمران دوديكا تعقبوه تا هوسبيتاليت او تا مدينة من تبلي اللي أسبداليت لهلو حكايم هتوم دم دم قل لي لاس حزينة فر لهيبو نحنا يكوني بانك الدم دم يلهيب بانك الدم منا لقوا القبا أكان نامتا مر مران ده وده اللي دم لعقبه أتاب بانك الدم لتعقب هار حكيم لاس تحزيو دم كم هلا بورق نكتبة قل بانك الدم ندو بانك دم هي باورقة كم دم لاستحزيو ما عينت مي جنس دم لاستحزيو اندرا منا لهلت اند افقرا قل له هوسبيتال ندو بهلتو تا هوسبيتال كم جيسا حكيم قل له حمايم دم لهيب
1: لا تحزيو لهيب
0: ايوه

0: زي مقبل بلازما الهيبو الذي بانك الدم دم الهيب دم العقب دم منا كذا النجاسة دم لامت مرمرة ودة آخر تا بانك الدم العقبه لأن تا إرترار هلأ إسراء وسع هوسبيتالات هلأ قرنا تصبره دم لاستحى زين دم كم ركبة نفر الحياة دم حق أي ركبة نفر قلبه تقدر سبت اللي قاعة هتن مثلا قدم أمبولانس تابان كدم متساكا دم كن عينة دم كن عينة دم بكم نحده اللي نعلولو بنا كمبلكهم أجيت ماتسو تلو وقت اللي شوية دم نقص مننا تلو وقت اللي تمثل لي من شهر عصر أيوة من شهر عصر ست اللي مايو آخر دم تبان كدم ملؤته هذا لكن من جون 6 سبتمبر لهلا شوية دم نقص مننا ميتوا مشكلة بالكم قبل اللهم مدرسة العلو كلهم فرتكوا يكو كل جات كله فرتكا يكو كله دبا هلا اللهم
1: الشباب
0: يهلت بهلا
1: كروفي تركبان
0: يهلو وتوم حقي يهلو دم تات حزيو قبي يتركوا بيت قدر اللي سبت قاع تل وقت اللي تل من محدارات نقيس منيستريتات نقيس بحتى نقيس مكل خال نقيس كلهم بتصحوا لكن كم سلين هاي مدرسة دم قتركوا بيت قدر سبت قاعد تل وقت اللي كلهم شبابين مدرسين لقبو أو تا منيستريتات لهلو تا مشكلة ناي بانك دم عند أمره تام بانك دم عند مزو دم قل تبرعوا لهم حماية مجلس دو قل بانك دم هلينا كم قالوا ناقن حد هلينا بحالته
1: هذا اللي تبرع دم من تلا اللي تبرع شرح الناس أنا حكى لشبابته ك لا تبرع دم دي بأكاليم قبل حرلا لا دم التال مرمرة قبله ندت فناتا ل بنوع عند تكرر معللة حزاق الليجس دي بقيت لقب كله دي بأسمراته كمنو أسكاك عالم جايس كفوت
0: سلف تبرع الدم اللي شغلنا يبان كدمته بان كدمته الودية بان كدم ده الودية من كله عدنا نجسنا مثلا بان كدم أربع زونس نجيس أربع زونس نجيسو ما أكل هلا دوبوب هلا سمينا وحيب حرم بله هلا عنسبه هلا كله نجيس من كل أكان ما تعد
1: ما تبرعت ما
0: أيوة ما ترى عدم حق ودينا تبان كدمت متس حتى وقت لكن مشكلة هلا هلا زباتات من جيس نقصان زباتات من جيس تهوس في ثلاث هلا تو أكان من جيس مشكلة متس دم من بانك الدم قلت ركب يقدر نفر ما دم لسحزي هلا ما قلت دبكة محبر ولا انتاويان لقس دم لتبهالو تا زباه لو نزبا نقول لهم هلا قلو مثلا هوسبيتالات شكو هلو اللهم مود مثلكي ايوة مود مثلكي سلف اللهم شبابين تا دوار نايلا هوسبيتال عمليات هوسبيتالات هلو كلهم قدم نمصاو تا هوسبيتاليت نايوم جنس دم لامرو
1: لامر جنس دم
0: مرمرة الودو قلو اخر دم لاستحزها لا من قب من بانك الدم حق اي ركبو من نوم دلاكو دم من نوم دنسو قال دم لاستحزي نفر رهيبو بحلط
1: دي بطالي
0: ديوال ودو مرمرة هلا بانك الدم لقب مرمرة هلا تبان كدم قبل مرمارات إدنا WHO قانونته كله اللي تبرع دم بان كدم قال تيلبل مثلاً بان كدم إرترا بكل هلا قلنا حتى لا أباي تلي هلا بان كدم ناين هذا اللي خلا أيتي زوبا كشمار كهليت قلنا بارونت هليت أتا بارونت هليت بان كدم قلا دوارا لهلا هوسبيتاليت أقول تات نفع مسلم تات شكة مثلاً تسني الهليت نش بانك الدم تهوسبيتال هليت لا بانك الدم من ناد وراء لهلو شبابين اللي بلوك أنا حنا اللي نايدم رمران دوديت نايد لهم شبابين

0: من كلها كان لتأكب دم قلمنت لالتها بدرجات من أن رأيها كفوت قلمنت
1: أو
0: لالتها
1: سلف قلنا عمره هلا قلنا دم اللي في اللي عليه تايمانو تبيهر صوتا هي البل أربع
0: ديني
1: جنس دم
0: فنتا
1: در هلا
0: وجنسي فنتا
1: كل فنتا
0: وقومياتي فنتا
1: أيوة اللي مسلم تيلبه الكريستيان تيلبه كل حتى عين الدم تلهلا علم ثبت قاع اللي دم اللي قل ما اللي تهيب حقه بيلكي سلف كله اللي دم نهيبه قل ماتو مات لن بحرس سلهلا قدم حرس دم بزح جيسان هلا توقت حرس دم بزح الجيسان هلا حق حرس ما دم الجيسان هلا سلف كله اللي دم اللي تهيب قل لنتو الله كلايت هي يقول لهم مشكلة لما تطم أو ترافيك يقول لك بقى أيوة بقعد قبل هذا قاعد ترافيك نقول له لتفنها تا بقعد لهلا يقول لهم من هيبوا عملت بودوا ما هلو من كل هي توقت اللي قدام إلى أمره سبق الأمر ولا بتمتوا لهم أجنيت لا تولدوا ناي أم علت لودوا بزح دم نص أمها له
0: نعيش قدم عمر لا تولدوا
1: هاو قدم عمر قلق بقى قب أو عمر ولا دام قب بقى دم نقصه هما قلوا بينا تحط حق وقع دم قل نسأبه اللي بسال ساي درجة الهلاتي ورطها وسيدا بزحمتهم دلو لهم دم نص الله له تا شعبنا أو أدام قل أمر ربطم نش جناكم ولا دا دم ينسي لبل أمر قل هلا أقولوا على أبوني كل دم لا سحزيه كل دم قل نسأبه لكن الدم ما انت اللي هيبه حق بالكني الا حكيم تاهو في ثالث لهلا هتو تو دم الحج اللي يكون دبلا قلب بنك الدم مص هتو دم حق ونسا اللي دم قل شو نفر لا سحزيو كم تلا سحزيو حتى تو كلات سلس دبلا هتو تو دم لا يبدا يكون بنك الدم اللي شو

0: نايكو نحنا شغلنا حتى إذا دم من الجبهة الجباع دفررنا دم بزحين دامتنا تابان كدم نامتصو مرمرة وتقولوا دومون عقب يقولوا
1: أزب درجات رأينا من قبل سلف أماتن
0: أيوة
1: حكوه لهم بقتل صادفهم بجراح الجباب عمليات الجباب لجباب الجباب دم للتكع منا
0: أيوة
1: وصل سيد لما جنيت نعيش
0: ثم هلو
1: تحت او عمرهم
0: ديتمم لتولد
1: او كنت جوبام لقوا او لحمه كديب سال سيد درجات حقه ليت الجنا زلت ولد دم نس اندت بسبت دي بحنقل كيمه ال بلت من موت ناد حنوم لنا لجنيت لهم بلت
0: اللوم جنيت لهم ادم كم ولدوا لم دم لسحازيهم يلبي إلى أمروني للأمر مانتو أم لجن لجنة أو أبوه لجنة قال أمر قدر من كل الأمور هاي لحكيمته اللوم بزحه اللوم كان القب مشكلة بهم بزحه اللوم منهم الحلفة هاي اللوم وش تأمل حماماتهم بقولوا له هلا أقولهم كم اللوم من كل العبة تل وقت اللي زياد كل الجيس هلا حمام اللي منشرون عيدمته منشرون عيدم من كل العقل دم لاس هذا اللوم هاي تدم باللوم الثاني فر اللوم وجبوا إيشقوني وجبوا إلى عبوني تام جوع ناي عشيم لبله لنا بجبوا إلى فر
1: ناي دم لا لصادفهم
0: أيوة حمامته هيكم يا بلو حمام هلا وتحققها حققها قل لنا فر دم دام ساكا يوقد دم كثيب أبوك اللي سك آخر لا أروحت ناي الهلت دم قتيبه بكابه هلتو.
1: أبغى عمره كلا دم لا تحزين.
0: أيوة. أيوة. منو لعل هي حتى جنس حمام هلا اللي هي مفيدة عم بقول حمام هلا كن عينة حمام حكومتات ميتو دم تجربنا من نازيات يقل الكع من نازيات ما يقل حفص مشكلة لامس يقل كا. مثلاً بوليس هيتمي عم بقول حمام هلا بوليس هيتمي عبلنا مجب اللهم RBC اللي بينهم إجوانا يوم الهلا هي مغلوب اللي تبهل إما تشر قب ينفع قلو سنيكو تا عمره ما قلتنا حيقدر حدا أي حوا هذا مبلو ميت وعشرة معلة تأنح نايل لهم حماي مجن ثلاث معلمة يتأنح أجد أجد نقص أجد أجد نقص اللي حقوقا أجد دم قد هاي بابك اللي مشكلات ناي دم بب حقوقا يسا قلهم هي قلهم حماي بلهم دم كتيبون بكابه هلتو اللي قل قبا من كله اللي بلول هليكو حاكيمتو الكل الأمرو حاكيمتو دم لاستحزيو حاكيمتو دم كن عينات دم أو جنس عينات دم لحزي اللي يكو لبل بانكدم نكدم نشفق لعلوة حنبه دم بزحي نامت آخر قل ما انتبه لكم قبل تا
1: كل المجتمع
0: أيوة.
1: كل الباي لقيس بلد
0: أيوة
1: أزادي ب لوقتنا سبت قيس هلي كمالت بعد بنك الدم دمان دالت قال دي بلا طلبة تبزه من أنا لا تطلب هي دم ما تبرعت دي بدن جوبا ملكة قلت حالف تحز ثلاث دقيقة هلين
0: أدي وقت كرم سبت قعد تل وقت اللي لو مدرسة دوقتو كل جات دوقت لهلا كمسل ناي بدير سك ماي لت أنا حناها أبو جباي جن قيسن قدر دم بزحى جن ركبين قدر توقت اللي مشكلة هلا قلنا اللي مشكلة حق دم تبان كد دم يثبت كا أو يهلا حكيم دم بيلا من قبل دم قلرقا أو دم قل حذى يقدر اللي ثبت قا كلهم شبابين كلهم عافية لبوم نفر من أثرسس إجرستين عمر بوم تاباكنا له لو تابان كدم عندما زعو دم قلت تبرعو اللي شعبهم قلت دو ست سبتمبر قبل لهلا مشكلة ناي بان كدم باللي شعب قلت دبا
1: أنا أكسر لا أتمنى ما نتعلم
0: أيوة أيوة توتنا حد اللي هنا نحنا أقولهم تلاقيهم له لو كانه.
1: تمام. لا دم لا أزت نسوا لهليكم يتأنى.

0: ናእክል ኣይፃን
1: ደም ባጅ ንሱ እታ ሰልፍ ብለክልዓል ኪኮ እሊ ፕላዝማ እምብሎ ፕላዝማ ክፋል ናይ ደም እምብሎ ለህሌና ኔጋቲቭ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እምብሎ ለሃላ እስክሓተ ስነ ፀንሕ እሊ ኣርቢሲ እምብሎ ቀያሕቲ ዋህታ ደም ንብሎም ንህሌና እቶማ ምግብ ልበላዕ እንዳሃብና እግሎም እታ ደም እናወሰካ እግሎም እስክ 4 ክለ ምዕል ዝፀንሕ እሎም ፕላትሌት እምብሎም ንህሊና ክል 5 ምዕልቶም ዝፀንሑ ሕጂ ኩሉ ወቅት ፕላትሌት ኣሳሓ ዘይካ ባህለቱ ምዕል ምዕል እትሽቀብካ ፕላትሌት
0: በትልለለትካ ዘን ደም ሰበት ኣለቦ ዲማ ደም ንትበራዕ
1: ዋ ዲማ ደም ንትበራዕ
0: ናሓምዘካ ዲብላ ክነት ምማትለ برنامجنا ساعة سبت تمث حيسم وحيسات متقبلات برنامج قلب دحن يوم الدوليا ملعلنا تبت دي بلاتها ممهلا أقل السيد محاري أبراهام بسميتكم نحمده وقت حاريت ما اتلا مثلنا أقل شارك نسيو سامن حاري تبت تبت لا تراك بنا دحن اسمنا
1: أنا ممنسير أنا نحمدكم افتقرأت مدب سنيت نحمدكم
0: شكرا

زي خبركم تخاتلتنا كم تبقى تصالي إن جبرو كاب علت عشر تشدشتة ورح شوعته كساب علت حمشتة ورح شو منتك لتشحن إسران شدشتن زي نبرس تاسيكا وتصاب تصاب ترافيكا وحرقاتات انت إز مسل حيزنا لكم قريبنا لنا أبست تقص علت بدرجة هاجر استمزجبة قصر حرقاتات كل تسميتن سلاسان تشعات تنيرو متن موت حمشتة كبين موجداتي سلاسان حمشتن فوكس موجدات دماء ثمانية تشعات تن تمزجبو نعزبو لنا أبست تقص علت كساب كندز دا أكل متن سنكلنا انت دا أقاتيمو كسا عخندي عنوتي حرقاتات كبير سعبين زغطول حرقاتات من بارهم كنغن زبو أقداسيو بدرجة زباتات كمسن عزبو أبو زبا ما أكل استمزقبك وصري حرقاتات ميتن حمسان شمونتن متن موت حدا كبير مقداتي عصر تحموشتا فوكس مقدات دمما أربعة تمزقبو له أبو نبرز ورد عنوات دمما كلتا ميتن إسران سلستن شحن حموشتا ميتن نقفة زقمت عنواتيو أبو زبا دوبوب استخستا قصر حرقاتات إسران شوعات تاني نيرو متن موت حدا كبير مقداتي شوعات فوكس مقدات دمما أربعة تمزقبو له أبو نبرز ورد عنوات مسن نعزبو دمما سمانيا شدشن شحن شمونتا ميتن حمسان نقفة زقمت عنوات تمزقبو تعزيبنا نيرنا أبو زبا عنسبا زلو ستاستيكا وتسابساب كنتا إزو مسل مسل نعزو بدما استمزقبك وصر حرقاتات عصر تحدى متن موت عين برن كبير موقداتي سلستة فوكس موقدات دما شو عطة تمزقبو نعزو بولنا أبا نبرز ورد عنوات مسل نريو دما سلسان سلستان شحن شو عطة ميتن نقفة زقمت عنوات تمزقبو نعزو بولنا نابزوبا غاش باركا زنبرا ستاستيكا وتسابساب مسل نسقر دما استمزقبك وصري حرقاتات إسران تشعات نينيرو متن موت حدا كبير موقداتي شدشتا فوكس موقدات دما سلسان كلتان تمزقبو له أبا نبرز ورد عنوات مسل نعزو دما كلتا ميتن سمانيان كلتان شحن حموشتا ميتن نقفة زقمت عنوات تمزقبو نعزبو لنا نابزوبا سيميناويك أيح بحري مسل نسقر استمزقبك وصري حدقاتات عصر تربعته متن موت كلتا كبير موقداتي أربعته فوكس موقداتي شدشتا أبا نبرز ورد عنوات دما

0: بمسرة حبريتا أتو محمد سعيد ديغا شغوت بلعو المتن باجتيا تسريحا كلو أبتلو معتا وبوتاز تواسي أكالن تكالات منغستنون لعو توفاين نتيو أريوم مستا أبيك تشين عسران حدن استسرح ديغا معطون كل وازقل أبركتو أكاليل كازر إيكونان مانياتو ديغا كينوتي زخزنو ماي أبي تحت بايتاز فطرو هابتي بغلي زقلس أيكونان هزب قلعون نزحكي بيشوبوت كعزبو كيليم درو أبي تحت ديغا لمعتاو مدب كالسلاسلن مهر تخحفسن بغيوم أبرزي هزبي نتفتات معقاب حمدن ماين كمزلاين مسرح كترتاتن كمزكايد كومدما لعلي 150 شح فلسي كلاميتوس تتخيلو أبي صبغ درجة يركب اللوم
1: حفشوا حبريتا بزعوا زاديقا مالتي بعلت 4/4 2025 بمجد بمطراد تجميرو مالتي مجد خصرك تجمر كلو كاب سيد شي جميرو سابزا شقو تبصح استات 16 كيلو متر دارغا بوحجن بكستاين توحقي غوز نبره سلازونا دارغا حادث صرغا تسريح مبال يحاش مالتي دحر بدحري مسرتها مقاطعتنا مسرت كاني بعلت 21 ور 4 تجميرنا مالتي اكسكافاتر مصيا ناستات 3 سومون زخون كاني استات 4130 كباب زخون مسرت قعيتا مالتي تمسرتكم تتريو ازيو اشغار نيرو مونياتو ازيو ازيو عميق نيرو تمريت كسب 11 متر عمق دلو مسرت قعيتو مالتي امريت كاني قفعو كسب 55 متر نيرو كن قدن ابيت منزبال ازخلت غونتات ازيو سنفس لزنبرها نكون قعد كاني ازي ندا قفعه خيدو حساب 7 متر زخون كاني غيرنا مالت غون مال 7 متر دهر مسرت من داق مستجمره بحايلي ماشينن حالتات مكل خلنا 1953 هادوتات متين تسرعك تسولو مالتي مسرت كاني من داق لا 13 ورحام مستجمرو بدحريو ماشاشات انصفنا مالتي كونكريت غيرنا ماشاشات انصفنا نا كونكريت سرات سرحو دهرينا من داقاتنا مالتي من داق مستوده مسرت ناب لعلي مسرت كا من داق تجمرو 5 متر ودلهم قمتو سب 10 متر زغمتا 72 متر خاني زنوحاتا ديغاتا هاني صالا بزعباتي تفاسس كنرا خلنا خا 300 هكتار زون تفاسس الله استفاسس كم تتريو بقطقاتن بسعارن استشفنا خينو ابزوان زهاني غبو مكتتال غبرو لو بحرشان مريتن مالتيو زالا كتري ام مسرح يركبو
2: هم نغوز 5 ساعات 6 لك عند جمرا مشتنا انت 5 ساعات 6 جمرنا ببتاراتن بطولنتان دا تبراريا سقاب ساعه 10 تنا مشيت يتسرح غطر نيرو تخرمتي دا حرام مترشتات ماي مستوقع قرنا يونا صديقه حجي زابده تامن بصحناينا مسبلنا تناي ليت قدفنا دو بلنا ماي بحجي المصماش دو كنبل هنا مسلنا مستامن اللي قطر طريقت لنا لذي ابتي سرح لنبر ابتي مندق فلاي لعلي مندق مسبتحنا لعلي مرض نايب حكي يا مندق عود صراحة سرحنا

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. التأكيد على الاستخدام الآمن للموارد البيئية في الإقليم الأوسط. توعية في الغردات حول تعزيز العلاقة بين العمال وأرباب العمل. مشتل أكتارو في ميمني يواصل توفير الشتلات لدعم التشجير. في الأنباء العالمية، تايوان تندد بمناورات بحرية صينية إندونيسية قبالة سواحلها الشرقية. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبل تدريبات بين واشنطن وسيول. ومقتل 14 عاملا وإصابة العشرات في منجم بجنوب إفريقيا. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. أكد القائم بأعمال مسؤول قسم البيئة بوزارة الأراضي والمياه والبيئة سيد كبرى مسمروم ضرورة تعزيز الاستخدام الآمن والمستدام للموارد البيئية باعتبارها موارد قابلة للاستنزاف والتدهور والانقراض. وأوضح السيد كبروم أن البيئة تشمل العناصر المادية الحية وغير الحية والموارد الطبيعية والمنشآت التي أنشأها الإنسان، ومن بينها السدود والموانئ والطرق والمباني، إلى جانب الكهوف والجبال والأنهار والسهول والغابات وغيرها. وأشار إلى أن القسم يعمل على إعداد المعلومات والبيانات المتعلقة بالبيئة ونشرها للمجتمع وفقا لأهميتها، موضحا أن دراسة أجريت خلال السنوات الماضية حول إدارة النفايات الصلبة أظهرت أن نحو 70% من النفايات في المدن الكبرى قابلة للتحلل، فيما تشكل المواد البلاستيكية نحو 18% منها. وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من استيراد وتصدير وتوزيع واستخدام المواد البلاستيكية، أوضح أن البلاد تعمل على تنفيذ الإخطار القانوني رقم 99 لعام 2024، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع وزارة الزراعة تم التخلص خارج البلاد من 364 طنا من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، إلى جانب دفن وحرق نحو 100 طن من مختلف أنواع النفايات. وفيما يتعلق بجودة الهواء في مدينة أسمرة، أوضح أن دراسة أجريت خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2024 أظهرت أن مستوى تلوث الهواء لم يكن مقلقاً بصورة عامة، باستثناء بعض الارتفاعات خلال شهرين مارس ويونيو وارتفاع تركيز بعض الغازات الضارة. وفي ختام حديثه، دعا السيد كبروم إلى مواصلة وتيرة الجهود الرامية إلى حماية التربة والمياه والتشجير وإعادة التشجير وتنظيمها بصورة تضمن مشاركة مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في تعزيز حماية البيئة والاستخدام المستدام لمواردها. بلغت نسبة الطلاب الذين انتقلوا إلى المرحلة الابتدائية عبر المرحلة التمهيدية في العام الدراسي 2025-26 في الإقليم الأوسط إلى 98.5%، وذلك وفقا للتقييم السنوي لفرع التعليم بالإقليم والذي أجري في 11 من أغسطس. وذكر مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الفرع الأستاذ مسفن ولد سلاسي في كلمة الافتتاح التي ألقاها أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بتعزيز مشاركاتهم في الجهود الرامية إلى تحسين المخرجات التعليمية. وفي

القرار التي قدمتها كل وحدة تم التوضيح بأنه منذ بداية الاستثمار في خدمات التعليم التمهيدي لتعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم والطلاب وتحديد نقاط الضعف وإحداث تغييرات جوهرية، ارتفعت مشاركة الطلاب بنسبة 6% وزاد عدد المعلمين بنسبة 30% خلال عام واحد. وأفادت التقارير بأن معدل النجاح في الصفوف من الأول إلى الحادي عشر يبلغ 89.3% من حيث

الإسلامي ما يعد حملة ناجحة لبناء الوطن إذا ما تم تنفيذه بأسلوب متكامل، مضيفة أن نجاح الحملة الرامية إلى إعداد مواطنين أكفاء هي مسؤولية الجميع. هذا وتوجد في الإقليم الأوسط 175 مدرسة للمرحلة التمهيدية و103 مدرسة ابتدائية و51 مدرسة متوسطة و22 مدرسة ثانوية، أي ما مجموعه 354 مدرسة. نظمت في مديرية أخردات بإقليم القشبركة في 6 أغسطس توعية ركزت على تعزيز علاقات العمل ولا سيما تنظيم وتطوير العلاقة المهنية بين العمال وأرباب العمل بمبادرة من فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم. وخلال التوعية التي استهدفت العمال وأصحاب المؤسسات، أوضح مسؤول وحدة العمل السيد مبرح ترزنة أن نمو المؤسسات وتطورها يرتبطان بدرجة كبيرة بكفاءة العاملين فيها وبنوعية الخدمات والمنتجات التي تقدمها، داعيا أصحاب المؤسسات وأرباب العمل إلى إيلاء هذا الجانب اهتماما أكبر والعمل على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين. من جانبه أكد قاضي محكمة العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم القشبركة سيد تخلي أكولوم ضرورة توفير بيئة عمل تضمن للعمال حقوقهم وتتيح لهم أداء مهامهم في ظروف آمنة ومن دون تمييز، مشددا على أن العمال في المقابل مطالبون بالوفاء بواجباتهم ومسؤولياتهم والعمل بجدية وتفان من أجل تطوير مؤسساتهم، موضحا أن أي تمييز أو إساءة ترتكب بحق العمال سواء بصورة متعمدة أو غير متعمدة قد تترتب عليها إجراءات قانونية. وأكد مدير مديرية أخردات السيد إسحاق طعوم أن التوعية تسهم في تعزيز الفهم القائم بشأن علاقات العمل، كما تساعد في معالجة الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل، داعيا إلى مواصلة تنظيم مثل هذه البرامج التوعوية بصورة منتظمة. يواصل مشتل أتكارو بمديرية مايميني جهوده الرامية إلى تلبية احتياجات التشجير من الشتلات والمساهمة في إنجاح برامج التشجير وحماية البيئة في المنطقة. وأوضح السيد معاشو غويتوم ممثل هيئة الغابات والحياة البرية أن المشتل أعد خلال العام الجاري أكثر من 170 ألف شتلة لدعم أنشطة التشجير، موضحا أن معظمها ينتمي إلى 22 نوعا من الأشجار المستوطنة وغيرها الملائمة للظروف البيئية. وأشار إلى أن الشتلات بدأت بالفعل تزرع من قبل المزارعين الأفراد والمشاركين في حملة الطلاب الصيفية التنموية في الأراضي المفتوحة والأماكن الدينية، بما يعزز جهود زيادة الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة. في سياق متصل، يواصل طلاب حملة الطلاب الصيفية التنموية في مديرية صورونا تنفيذ أنشطة في مجال الحفاظ على المياه والتربة وفقا لما أوضحه المهندس الزراعي زينة قرمين. يشارك الطلاب في تنفيذ عدد من الأنشطة من بينها إنشاء وصيانة الحواجز المائية وزراعة الشتلات والعناية بالأشجار إلى جانب أعمال صيانة المنشآت الرامية إلى الحد من انجراف التربة والمحافظة على المياه. وقد تمكن الطلاب حتى الآن من تنفيذ نحو 30 كيلومترا من الحواجز الترابية وإنشاء 549 مترا مكعبا من الحواجز، إضافة إلى أكثر من 900 حفرة مخصصة لزراعة الشتلات. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، أبقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن البحريتين الصينية والإندونيسية ستجريان تدريبات مشتركة هذا الشهر في المياه بالغة الحساسية السياسية الواقعة إلى الشرق من تايوان، حيث تسعى بكين إلى تأكيد مطالبتها بالسيادة. وفي بيان موجز قالت وزارة الدفاع الصينية إن سفينة حربية تابعة للبحرية الصينية ستجري في منتصف أغسطس الجاري تدريبا ملاحيا مشتركا مع سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية في المياه الواقعة شرق تايوان دون أن تحدد الموقع بالضبط. هذا وندت تايوان بخطة الصين لإجراء مناورات بحرية مشتركة مع إندونيسيا قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، معتبرة أن بكين تسعى إلى إيجاد انطباع زائف بأنها تملك ولاية قضائية على تلك المنطقة البحرية. وجاء الإعلان الصيني في وقت تجري تايوان أوسع مناوراتها العسكرية السنوية الهادفة إلى إعداد السكان لمواجهة احتمال غزو صيني. قالت السلطات في كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت الصاروخ من منطقة وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وذلك بعد 6 أيام من إطلاقها صاروخا باليستيا آخر من المنطقة نفسها. وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي كثف المراقبة ويبقي على حالة التأهب لاحتمال

مالي إجراء عمليات إطلاق إضافية، بينما يتبادل المعلومات من كسب عن الولايات المتحدة واليابان. يأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تعتزم فيه سيول وواشنطن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في الفترة من 17 إلى 27 من أغسطس للاستعداد لمواجهة القدرات النووية والعسكرية المتطورة لبيونغ يانغ. قالت شرطة جنوب إفريقيا إن 14 شخصاً يعملون في التعدين بشكل غير قانوني لقوا حتفهم وأصيب العشرات في منجم غربة روستربرغ في الإقليم. وقالت المتحدثة باسم الشرطة أو المتحدث باسم الشرطة الكولونيل أديل مايبرغ، قتل 14 من عمال المناجم غير القانونيين معظمهم من ليسوتو جراء انهيار صخري. وأضافوا نقل 8 آخرون إلى المستشفى، فيما يحتمل أن يكون عدد غير معروف من عمال المناجم غير القانونيين عالقين حاليا تحت الأرض. والشرطة موجودة في الموقع ولا تزال العملية جارية. تتكبد الحكومة وقطاع التعدين خسائر بمئات الملايين من الدولارات سنويا نتيجة خسارة مبيعات وضرائب وعوائد بسبب التعدين غير القانوني. في النبأ الأخير، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من أن موجات الحر أصبحت أكثر توتراً وشدة وطولاً واتساعاً مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب بسبب تغيير المناخ. وقال جون كينيدي رئيس قسم المعلومات المناخية في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مؤتمر صحفي في جنيف إن موجات الحر الشديدة أصبحت أكثر شدة وتستمر لفترات أطول وتغطي مناطق أوسع بكثير مما كانت عليه في مناطق كان مناخها أكثر برودة في الماضي. وتشهد أجزاء من أوروبا موجة خامسة من الطقس الحار هذا الصيف وسط الجفاف وحرائق الغابات ودرجات الحرارة القياسية. وأرجعت المنظمة تزايد موجات الحر إلى استمرار أنماط الضغط المرتفع بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، مؤكدة أن الظروف الحالية لا ترتبط بظاهرة نينيو. سيدتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. التأكيد على الاستخدام الآمن للموارد البيئية في الإقليم الأوسط. توعية في أقردات حول تعزيز العلاقة بين العمال وأرباب العمل. مشتل أبكارو في ميمني يواصل توفير الشتلات لدعم التشجير. تايوان تندد بمناورات بحرية صينية إندونيسية قبالة سواحلها الشرقية. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً قبل تدريبات بين واشنطن وسيول. ومقتل 14 عاملاً وإصابة العشرات في منجم بجنوب إفريقيا. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكراً لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: نجات يا بس نجات قصي اللي بيته وحي قصي قدام من بيتك ده الحر الا ان يكون كل المليات كده مزعوج اللي طرفه مستحيل واديه انت باينك مترمحه كله
1: كرمت المزعوج اللي طرفه الحديه لله مرات كده تتمم كل الحبر تمثل يعني لكي
0: ومن انت تجيس حد اللي انت في العنات بليني
1: كراستير بلي نعمه ويا مال بن ووالد فسيليه
0: حاسه يا طه هتني من جايسه كم صلنا مشاكل على ما نسمع لك انت نجيسك ارضي ارضي من وادكي ما نقل رايكم ما نقل رفعك
1: يا حزاني انا كل من مليات كي ترفي واترف كان قبل تراييني
0: نجات لما تحرقها من نفعك من قبل اللي بقيته قصي فجيت نجيسك يا ريت اليمين نسمع معكم نترف في حياتك تبدي فجيت سوا كنت نجيسك اللي تتعسيت لازم نترف في حياتك يوم حرتك ولا لا تتكاردي ولا قدام بدي مصلحتك قدام كنس

0: الو، هل انت عبد الله؟
1: الو الو، مرحبا. مالي؟
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا ابو،
0: اخبار ابانا شعبك ولا؟
1: تمام. شعب والله، انا شعب ما قروب شو قلت لك قايس على الكودن دات ممكن اقبل لك كاني
0: كتمزل لك
1: هذا درفه بعت لك كاني انا اقبل صابح سنين دات داني كتن حنا بس ان شاء الله مرتي.
0: ابشر لازم قلت لك نتكبت بصبح عند الدالي انه بس نتبرك.
1: امين. مرحبا
0: يلا بسلامتكم استنى بس خلاص يلا في انتظارك. مرحبا.

0: ማለት
1: سمعني جمال مالنا وانت نقاقمنا مسلني انا وانت وعبد الله محبرنا كم سال اللي لمسل عفشنا مهربات الجاردين يدقلي تكري بقبي رسميت للسرر
2: قبي رسميت ولا عفشنا بايه مصب سما
1: لا اله جمال اتت مماني
2: ما تطفى خليك ما قلت لكم سلت امر خليك دبو طرق اتبر
1: انا وانت قدم الله
2: حبيبنا انا وانت قبينا كليتن سمعكني انت حلو ودي وديك حتى اعمل قدام الحوي فوق القانه ما قبي
1: حتى عملت لماكينات مزعنه العلت
2: يا خلاص انا تزعن انت حكومه انت مو بكذبه بس واجبك تدي على قلبك ولا هي وديك انت
1: جمال حوحتي تبلنيني قر الا عفشنا مهربات قلت لي جاردين يتمسني وقر الا ما هيني كل كل تكرديو
2: يا حبيبنا ما خلاص وديك هذا مو تفانا لي قر الا جاردين كنوس لي متزه
1: وديكوها وقل ودياته حكومات بهللت وديكا حتى نهار التلقات كريتو عن قانون ياتيك من قبل ترييني

0: عليكم. على وصال.
1: مرحبا مرحبا. عليكم السلام. وكيف حالك؟ وعليكم. عدم بلي.
0: الحمد لله.
1: الذي كان منا فاجي يسمونه شبيبة بيك مقاك. هذا ما شاء الله الخيارات قدم كله قدم حري وكري. نسي.
0: ما في أخبار مدلة. أسمارة وليت مسلم.
1: أسمارة ما شاء الله تبارك الله وحاسد دليل لك بقى. أسمارة ما كيتتو. بعرباته وبرواشينا شنن ودا أسمارة أسمارة ما بكي تركبه.
0: رواشينا وعرباته قل سعبات ودن سر وحيصيو. مدرسة طاولة تجبر التنليقة.
1: هذا ربي إن شاء الله روك الترى قدم. اللي قدم تلقي متبونك.

0: عرفوا ها ما بيلوكم العربيه تبعكم يا جمرو
1: لا بتاعها
0: ما بيلوكم
1: معلا وكيل دمين ده بتاع المزق بيلو
0: خلاص بقى قال على مزق يا فور
1: حاضر

0: لقد هو جسد لك اليوم.
1: أيوة تمام جسد. ليه ألم يكون؟
0: ألم ألم أنت ألم نعبة.
2: أو سالم
0: ميت أنت تريد ليك ولا مي؟
2: معلش دي بكري وكديب.
1: مرحبا سميرة.
0: الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك.
2: دول متاكي
1: قدم سامن
2: سنيتكم رياني
0: سمعنا بلا سلاكة مدول متاكم
2: هذا متاكم
0: احنا هيك متأكركم مرة شاغلنا وعمتها هاجر بشغلات من تريا دي بحالتي الليت ميتو دحنتو
2: خلاص ازق الشاي بك حرن يوم ستة سديبك حرن تكابر خلاص دحن امس
1: خلاص ألا

0: يوم هي ميتو بقرر من هيررة العربية عمتشها جرا يا جيسة
1: أروت عافي الصعنة ما قبقه وقدامي اللي رأيهم حب عملها لهم
0: والله مسكين يا أخ نابت حكامة يبيننا يا أخ رسعنا والله تري اللي كتو شنطة
1: أيوة مسكينة هي تو شنطة تري إيكا هو
0: لكن كلا قابل له بس يا سمعيني قلس لك أرح أبوك أبكير ينتأكر منه
1: يلا نكسي

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: مرحبا صديق.
2: وما استينا عصير هي اللي ليت امتدنا
3: امانو ده بسالم امانو تو انا اللي بيه ما تقعد هدك مني لا تعبان ليكو بونا ده بس يقدره نحمل يا كنوري هيك نحمل
4: انا تو الا من قبي نبرا ما باشل الله اما تقولكم
2: صديق اذا انت حطب ولا باسك غير انا سالم والكا لباس هنا بقى
3: مرحبا يا مرحبا ولا غمي شاي بدنا نقولوا شو تعبان على ما ليش انت ما على فيكو انت تم كان حالك بروح افكر ترك ابنا كمان يوم ولا بهدي على دي بقول لكم لقبي وقال جيران لقبي وقول له شيء اللي كان بفكركم
2: الحمد لله تنفاسك الله
3: ركب الحمد لله
2: الحمد لله اهم شيء تنفاسك
3: ايوه بس
2: قبل الحمام ولا ريك
3: انا كمان الله

ሃሎ፣ ሰላም። ዲበ ያለከ ሰሎማይ ወሰሚራ ያደለከ ካላስ መጥለ ኳዘ ወላ ዲበ ለሃላ ተዓቦ ገህይ በረክለ ፈጉራ ለቡኒ መጻክለከ عليك الله حبيبتي، عيبك حبيبتي. الله أنا بس كروبك ما تليك. يا أخي أنت لبيلك يا تقبأتو بس ما تليك أبو نسيت حربيتك صار حكي. سلم مرحبا.

0: كلهم هجه
1: مرحبا انا مصطفى تعرفوا
0: هاي مصطفى
1: كفو عنك
0: نعم
2: يوم ابل على اللي اكو حالت اللي تعمانين من تبليني حبل وسق القى عليك
1: وي حبل كفو على محويه ابايك حبل اسقال كنيتي بلني هاي وحرا لقصك مقاوه كنت بهدلك صبطوكم قبل
2: يا اخي ديب كمسين هاي موتنا نقرقروا على معنا لكل سنين ودنينا دنانا عافش كل الناس امنينا مخازننا براق وطرفوا
1: صدقتكم نقبا اسوا عافشتو لدي بعربت على هاتم بعد
2: مخزننا شعبك هاري يوم العنا عافشتو تنباك وجاز واسمنتي وعسير يم قالوا بعافش كل الناس أم
1: لا إله إلا الله لحنتو أزن تعرف هاري هي نأسنا يا روحتكم ترفتكم روحتكم تنبر لعبت أزن كلمي ديك وقرك حتى انك
0: لا يوم ربي لأتمنى
2: انت رازي بنا نست
1: ما انت كيف تتكبت
2: انت قول جماعة هاجر انت كبت علم يوم عمت بجماله وبحتو سكاب على بك
1: حساي ابوه مو بربي كون نبر ليك وحرق لهم يتركب قتل شوارع تنقواقه وهليك
2: اسي ربي لها باكي هلو جمال متى؟ أيوة. أزت تمركز بوليس ليكو. حقوق له ساعات. شان دستي كام تعصبت بولام يلو. أنا قلم تأكى يقدرني. عمر قصيت عمر قلم تأكى هذا. هلا سعدر حدر.
1: ألم؟ بوليس بيلكا؟
2: ها؟ بوليس بيل؟

0: بلك ولكن حسبك يعني ولا بتكريتيفيتي ناتنا ما هزنت ناتنا كاس نسمى انتو هنا ولكن زرار سوينا نسمى عاود قلتو هنا اي زرار كاني سكت منس قال مرسي تقدر ودف ودف عنده الى اسمعك انا تخلينا بتا مرسي سمعنا عن نسيز بالله كا هدود موسيقى سمع انتو هنا كنتايو يهدي عجب حافش وتقلل بنا ولا نمازعي ولا دوناتنا اينا نهاش زلنا
1: اب ما اخلي مسمع صقم زلو بسبات بدمت زمزه ما اخلي حاسيا زوره دو بسبات كل تعزفي ناي حمام رسع كما عبلو زلو تقول له حجي افتناتنا سنا امراوي صقمون امباكت هالو معناتي از لعل مسمع صقم زلو مكاني كسع حموش تعزفي حمام رسع ودايمنشا كما عبلو خلو قلنا قلنا زي سرعه صوت لعل صوت دمن مثل بن سرعه زره دمن تتحيز دمص حمامات كاني ازيو تتقال اخونا حجي تسال واناتو ام نسمع لنا نصرو يكون سلف كونفيدنس نوالو حدا سم مسمعو دغوده لسب كبابيو انت يبهالو يسمعنيو ابتناتو بلقات امامنات يكرسه امامنات بتعم صروالو بزوايديم زارو زلو تايريم زارو زلو بزو غزي غاطنا يبالا كبابي نازلو سبات مسمعو مغود كلو انت عينت انتراكشن انا ابونا سفلت نغير زون الله كافت سايكولوجي زوبنا اشتو قلعت اجي تاي فلايت معرابه وعالم زبط عما شغال خينو مصنعات لا قبر اليوم ابتحت ابمنسياسي مسمع ويكان مسمع مقدار يرى له

موئلنا بعدك حدا بعاد يغش سيف نوال تانجو ميدا نسو مركب غوار عسى خورو نقناش

0: دلت عليكم سلامة تقبطوا حيسام وحيسات متقبل التلفزيون الرياق. اليوم مسيد دولي لحل أخبار كرقلكم ككم المود رس أخبار رزق دوار دمان لبا أقبوي ما تنفع قل لحل أقلو لي كات قدمت اتاقليم غاش باركا ورس عادات اندت تاينا والدرسة دي باجيال اقل حلف لا قب شكل لك اي مجتمع قب آم اتمديرة قردت بفرع عمل ومنقف اجتماعية اتاقليم غاش باركا لتنظمت محاضرة علاقة شكالة وسب شكل تهيبت من أخبار كارج ديش مالي أبا ودي عمليات زياد حمصة سلحام إرهابيين كم سلقات لا حبرام قبلت كوريا يوم عصر كلا أغوست جرب باليستيك ميسايل وديت وفنزويلا وإسرائيل قل عصر سبا سنة بتكتل على تلاقة دبلوماسية كم سل بديرة قل بلا ساحة اتفقيا. تفاصيل أخبار رزق دوار للتكلس لكرب ولا سرت سبتو دمان لبو أقبوي ما تنفى جلا بقل لحل أقلو دي بزارة ردماي ودوار ناي دولو مسؤول قسم دوار السيد كبروم أسمروم أتفاق أدام صالح دريس غمازيا التفاصيل بغورو
1: دوار للتمتم ولي للتمتم حيان ورحلة لبوم الدام للشقي وناي طبيعات كزانات مينات أقبوي مباني أبعات أدبر محازات قاد موتات دباع وبعد كم كم كم تأكدا لغسم حبري ديبال الدالي كملت حزيو دي بشعب كم نشير لشرحة سيد كبروم ديبا حلف سنين بقبت دارة قمامت لخصص دراسات تمداين عباي 700 قدف لمشمش 10 سمان 200 هي بلاسي كم تو أتمرا بأساس اللي إرتيا ترب تصدير توزيع ومتنفع بلاسي قل تراغب حبر قانون علب 9 وساعة كل 1004 دي فعلا دي وعلت تقدم كم هلية تندح حبرا مثل وزارة حرس سبت قبي معاونة 366 لفصدة أسمان بالعين دي بكاريج اندت لاكا كم تنوكا متون لطفناتا جنس قدوفية كم ندا وحود بحديث اندت سنة عادي منفعات للو علبة أرضيات كم طفحات ودحا حالة كسحي هوا مدينة أسمراء بخصص دي بها بيو حبري من سنة كل 1010 سنة كل 1004 دي بها قبل دراسة بل دي بها ورحت مارس وجون بسبب يتبيت لما تكسحي وقازات دي رات لفركم يكون ولا دراسة دي مدينة أسمراء ومدين بعد قلت التلالكم تو حبراء الدنقوبة سيد كبروم دي بحفزة ماي تربت وشتل للسرقة الأشكالات بات وقرت قل التلالي وكل مجتمع عبر شارك قبي قل تنزم تفانا
0: حمدك صالح قمام اتبت كبر من نتعدي تقليم قاش باركا ورس عادات اند التاينة والدرسة دي باجيال قل حلف دي بل السرق الاشكال دور مجتمع بعامتنا شباب وصب مقدرة هي فنتيت اقل لي زيد دي بيوم عصر حتى اغسط دي بارنتو دي بقى باجتماع لي كات قدمت التلي قسم عادات وريادة مثل مؤسسات حكومة بأدن دي تعاونا دي بحفزة للتمتم ولا للتمتم ورس عادات دا التنكبة لو ديو كادم وفقريتون دي قيمو دي بنايلة مس وكد برامج لا حد قوتو اجتماع مدير عام نايلة قسم السيد دريس صالح بسب مقدرة للمرحلة جان اندك ايمايا بقبنا دراسة وطايان شكل بزح بقوت سريت شابة على ورس عادات بواجب ان توثق دي باقليم ووطن قل تريكم سل قدرة شرحام السيد دري صالح ان اطلا دي براس لا دي بقب تقليم لا قب وراتات دراسة لا قب اتو نا عادات وطبيعة ارزاق لا تامر صبت كل سنة دي بمهرجان وطن بشباب لتقدم كم سل صنحا فنتيت للتمتم ولا للتمتم أصلو اندي الأبد بسر وفن كم سل لتشرح دي با قبل حل وقعي دور مجتمع ولجان عبكم سلتو ودحام مشاركة بجهتهم بدرجة إدارات دوائح دا قبي جقرة عادات قل التلالي والفياح إن بتتله اللي تسامن عادات قوميات قلت التلالي وطايان ودراسات ما بقبي نزمت قل لقباء للبل آراء عندك قدمو حفظت ورس عادات قل جهات فنتوي ليتا لا ترف داي سبت يكون حزوت كل مواطن قل تزيد فانو ات مديرة قردت بفرع عمل ومنقفة اجتماعية تقليم قاش بركلة نظمت دي بعد قاب علاقات شكل بعامة فنقا شقالة ومشكيت لا حل ابو علاقات هي فنتيت الطولة تنكبت محاضرة تهيبت التدي بيوم 6 اغسطس قل شقالة وسب مؤسسات لا تهيبت محاضرة مسؤول وحدة شكل السيد مبره ترزني دي بل حالة فيلقت سب مؤسسات وحيبة شكل عبوت مؤسسات دي بقاعات شقالة حضر النوت وكدمات سني كم سلطة تنكب اند فهمو اقل لك دمو دي با اتفاق ادام اولايك ادي بيت فرد عمل ومنغو في اجتماعي تقليم قاش باركا السيد تقلي اكلوم بجهتو شقالة حقوقهم اند تحفظا دمانت لبو اقبوي ابو لا شقو باردة تقل تدفح اقلوم شقالة هي لا لطلب منهم واجب عند أتمام أو إقل عبوت مؤسساتهم أب قلب ناسح وما تسبال إقل لقدمكم سلوجب عند شرحة أب أمر لقبا وي أمر ديب شقالة لا جر زلم أو عقب مصدر قانونكم سل تتنصت شرحة مدير مديرة قردة السيد إيساق طعوم هي لا محاضرة ديب علاقات شكل لا على فهم عند وقالت فنجا شقالة وحايبة شكل لا تترمك حدا حل اقل تركب دور كم سلها لقلان ده حبرا اقل تتلالي اتنبها ات مديرية مايمنة لا حل مركز شتيل اتكارو طلب اشتل للاتام مدالي تندوا ده برامج قمال اقل تعوت دور عبق قدم كم سلها لتحبرا لمركز شتيل يوم عامت للسلقر للتسرقل وراتات شتيلة جاي اقلو زياد متوا 7000 اشتل كم سلا الدالة ما بزعو هي مثل دوار لا قيس اسر وكلو جنس اجاي اسل وحديث اجاي لا شمل كم سلتو وكيل بعل سلطة اجاي وحيوانات كدن السيد مع الشقويتهم شرحان لا اشتل بافراد وفيرار درسة قمال كرم ديب دوارات قلحوي حذاء ومعابد لتشتل كم سلها اللامة

تمام. اللي كنا دي بنتو دي بمديرة صارونا شاكل هلو دراسة في رارو جمال كرم لا تهيب يوم شكل حفظت ماي وتربة واجب شاكوكم سل هلو بعلى مقدرة حرس مهندس زينة قرما حبرام لا دراسة دي بشكية تكرت وشرعت شتيل وشيك رجيكم سل هما اتات سانا اكرت وشرعت شاكوكم سل هلو ما تامرا اللي أسك الله هي حد 3 كيلومتر أكرت و 574 متر مكعب أشرعت و زياد 700 قل أشتلا قبي حفر كم صلاة دالو تأمرا حيسام و حيسات حق الله معديت هي بأخبار كارج أقبلكم. تجمعنا أرحب بكم أخبار كارج مالي وقاب هو ترهاب ديش مالي دي بحل فيا سلس عمل دي بمقباي انكر عدو أبا وديو عمليات زياد حمسة سلحام إرهابيين كم سلقات لا حبرام العمليات بليس دي بلا مركز عسكري لا قبا هجوم كم سلطو زياد قيادات ديش لعد شرحو ديش مالي تل عمليات حديث أصلحت ومكاين بزحكم سلسالة باما اتأمور هلا أسك الله هي عددهم لي تامرا بزحام من عساكر مالكم سلقات تلول تشرح ديش مالي هدف لا وده جومات إرهاب دي بزيد مسكم سل هلا لا ودها تقارير دي بيوم 10 جولاي بقبا اللي لمس الهجوم من لو حدو 3 عسكركم سلقات تلو وزيادة 6 و7 دامكم سل جارحة ولا كبر بتوساك وده قبلت كوريا كم سل بليس لا أمريكا وقبلت كوريا اقلي دياهو آمات له لها تدريب عسكري حبر يوم 10 كيلو أغوست جرب بالستيك ميسايل وديت لا ميسايل عدو اقل تمسلت قدر فرحة أمن اقل تقابيه لا صد كم سل تلا شرحة رئيس قبلت كوريا كيم جونغ اون أصلحت بعد ما اقل تجرب كم سل تحزور هلا أمريكا وقبلت كوريا من يوم 10/7 أسك يوم 10/7 أغوست للأطلالة تدريب حبر قلي ديا للدالية كم سل هلايا لتأمر التل تدريب 10,000 عساكر كم سل أشاركا ودحات الليام قبلت كوريا لا تدريب من قدامة كم سل سقطو أمريكا وقبلت كوريا لكن دول بعد لا تمتم وهدف لود كم سل يكون الحبرام تدريب حبر أمريكا وقبلت كوريا سبب مشاكل أمن شبه جزيرة كوريا كم سلتو قبلت كوريا من قدامة تأتم به صان حتى ناي دونغو بكبر فنزويلا وإسرائيل فنزويلا وإسرائيل قل عصر 7 سنة بتكت لعلة دبلوماسية علاقات عدوتاتن كم بديرة قل بلساها كم سلا اتفقيا شرحيام لا اتفاقية وزراء كارجة كلا لا دولة والدولة صنحو اجتماعات اتكم سلت بس حتى مرا كم كفالنا الى اتفاق دبلوماسي وراتات قنصليتن اقل انبت كم سلتو ملك لدولة تمورات الليام حكومة فنزويلا اسرائيل دي بفلسطينيين تتبعو لهليت عقل اندت قاومت دي بسنة كلا 1000 مثل لعد لعلى تقل علاقات كم سلبت كالتقارير لافهم كحيسام وحيسات ما تقبلت أخبار إقلت مملعبة يا رسو قلت قم قلكم رزق دوار دمان لبو أقبوي ما تنفع أقل لها اللي أقلو لي كقدمت تاقليم قاش باركا ورس عادات اند التاينة والدرسة دي باجيال قل حلفة لا قب شكل لا قاي مجتمع قب آم اتمديرية تقردة بفرع عمل ومنقفة اجتماعية تاقليم قاش باركا لا تنظمت محاضرة علاقة شكالة ومشكية تهيبت من أخبار كارج ديش مالي أبا وديو عمليات زياد حمسة سلوحام إرهابيين كم سلقات لا تامرام قبلت كوريا يوم 10 كلا أغوست جرب بالستيك ميسايل وديت فنزويلا وإسرائيل قلاصر 7 سنة بتكتل على الدبلوماسية علاقة كم بديرة

قلب لساها نتفقا حيسام وحيسات قل الله سعد دولي على أخبار التلا تمام وقت كير وبركة مثل الله للتلالي برامجاتنا.

0: هاي ليش تعبت
1: تغير على تاع جزيخي يا راي تاع جزيخي تاع
0: ألف
1: جزيخي
0: مونتين
1: ها
0: ألف مونتين
1: ألبس
0: مونتين
1: هاي كونان
0: أندس مونتين
1: من
0: أندس
1: عندس هاي كونان مو يا تمر سواي كالكمن كنا
0: كان
1: كرا
0: مجد
1: انت بل نايم ودا تعد تنكن قبران نخل تشويس اندي خلا انت تغيس كيان
0: نيشي بني عمسك
1: زي اي غريتا تشويس يا بلان مرتش يا بلان
0: محاسة بالمسكوك بدلي
1: تقيد على حجي عسرا خاليت لك عقن باكينا تا قيزي تلا اخي لاقن كنت نودينا تقديت نحراي عسرا خاليت صوفانيت سامي عندو
0: هو
1: عرا عسرا خاليت تقيد على تا قيزي اب سكرين كتريات اللغي عسرت عام مشتاقة لتاريف الله صوفانيت
0: أبيت
1: كيدا تا جزي
0: هذا حاجة من نفسي
1: انا تطوخ انا بلاي نغلي نا جيت كابتا لابناكي اخي لالا تا جزي اخران اورال يوم دبهالو صوفانيت تصفى قبر كاد جزي تعواتي سلا تساتفو خقنا زينا نمسكن يغني يلنا زي خبركم تحت تلتي دحر زاحة صار مساقا قريت كن ملسينا مس مدب ملسا امس مريخ مدرلهم مدب ملسا امس مر وتروك ادام كاتري دحر زينا عرب بغتا تفني ربع مشات بحر زينات تقرا زد الجام مدبي وكن ملاسينا

0: ስክሪን ተንሳሊ ካሕቶ
1: ታሕቶ ኣብ ስክሪን ከምፃ ሕረ ቁጠባ ውድብ ደቡባዊ ምብራቅ ኤስያ ማለት ኣስያን ክንደይ ሃገራት ይሓቁ ፍያ ተ برتعني مثلاً إنه لو ما عندها تذات هكذا
0: هو كرمي سنحكي هم يردن
1: برتعي لا تزي فلي تكايش قري وحطه يردانوس هل لخده؟
0: أعرفه
1: ما نخده؟
0: كين غيرها
1: فتني
0: أخلي عدل على الكل كاني؟
1: سلست عدل
0: سلست عدل
1: كندي يعني اكو شو دشي كون انا قلت عدل تعريف انا
0: شو مونت
1: هاي كون انا
0: شو مونتون يكون كيف صح قبل
1: هو سري
0: اوكي

0: Hello, Jordanes.
1: Aló, Jorge. ¿Qué te quedas? Sin duda.
0: عم داير مرقص دولا ما تسغي قلت قمت لي خلال الخويس
1: أكثر سبعة؟
0: استنت اربعة
1: فرانكل تاني.
0: سران قلت هاي كون انا عصرت عادي يعني يردانت باش انت عاتم يتنسان شو عاتم استمسرت ودبين اقرا من قدنا مع البروني كامبوديا اندونيسيا لاوس ماليزيا ميانمار فيلبين سنغافورة تايلاند كومون تيمورن فيتنام كا يحقوف يردانوس ناب كالي دوالي كنسجرينا هلو
2: الو،
0: مرحبا مرسى مسمر
2: وين ميركم؟
0: قرم قرم كان الكا من قبل
2: مناسبة مناسبة الصيف
0: مناسي يا حبيبي
2: باردة
0: كافي
2: باردة باردة
0: باردة
2: اوه
0: باردة ما ينفع مالتي فكر ما ينفع
2: اوه
0: هاري هاري مناسي تسواق برت عوات مسخة صاحب حجة حانت كارد راح هنا يبنا يعني لنا أنا أدونا يميتنا عسرتن إذا كل كارد غريبنا
2: أنا وأنت ساقي برعوة
0: تحتطاتك سمعتني هكا
2: أي سماعكم
0: حجة هذا تدل لها
2: آه
0: أجو غابل كتر مرات بل كتر خلته أربعة شدشان الله
2: قال تحتيتي
0: تحتيتي يقول له
2: كتر بعد
0: كتر أربعة رايز يا حمد بالكاي ارترا لعلي 350 حمسان زي تبكلا دسيتات التونن هاجريا كابتن عبيتي كلتا تغس
2: كابتن عبيتي
0: كلتا تغس
2: نهلا كبير نورا
0: نهلا كبير صبو
2: نورا
0: نورا بس ظهر كبير نورا حواكيل
2: وبركة
0: بكع حليب صبو لازم يتن عشرة تعويض كلها كون عمل سي ده لا كبير نوران الكا نغطل مناسي ناب كلاي درجة
2: شنو يلا اوتري
0: اب كلاي درجة وقت مرض ليها نغطل الكا وسينكا
2: انت لا تلا ريا
0: الله
2: ترى
0: على كنت شاد السان كاينين زي امرجا عندها انت عدل يا زلاتك مالتي على كم ببالك حنت كابزنا سبع عدتات سمجانا حنت كابزن سبع عدتات سمجانا كاب سمجانا يا مالتي اب سمجانا ما يهر مالو اي حاجه تقول ما لا كبرهالك يا كبرهالك انا مرجعتات كبا كان كلتا عدتات كلتا عدتات زلو مرجع خيبا كاي
2: عبيت غبابي كان
0: سمجانا
2: سمجانا
0: كاو زي كون كاو زخانة تيخا حجز ملسا لي كاب سمجانا زخانة يخا خط ملسا لي مالتي
2: عرى زخانة
0: هاو ها احفسي كخوباي ل مسار رحا عد غري

0: ما عسين نتاو تين تفضل يا
1: رينج مثلا،
0: رينج
1: رينج اورو
0: اوارح كوي لك انا عسرت خلطه وارحي عند وارح مرض او كابني ها وارح مرض لا فهم عس
1: اتحاد
0: حارة وزين
1: قربي
0: قال كان مليون
1: مقابل زفن ماتش
0: ما قاعد كون عمل سي قم الديانيرا
1: انا حاولت
0: سر
1: اعمل
0: عبريت ايوكا عريا ما قاعد تي عشان جاءت 270 شو عاد تاني نافا عروتي بس ما سلسل ما قاعد كم تصحي في ظلو
1: حرام
0: عبد دما بعد سر جاءت ما قاعد عشان جاءت 280 شو مونتن مالتي مليون هاي ترسعين
1: الشهر
0: ركلتين ابو حلو ورحين وطين عم تمرات يلفال على مونتاين ابو كالاي درجه نخيد
1: هو هرة
0: على درجة قطر مرات
1: كل يلا ودري
0: قطر سلستن حاموشتن شوعاتن شمونتن يلوان حاد خلطة اربعتة شدشتة تشعة عسرتة اللو مالا
1: شديشن
0: شدشتة عراي سبورت غميغة
1: سبورت الحل
0: يعني يا
1: هو قرب
0: تريد راح ديها ولا انت كنت تعزم الكتب قدات وين تدرس ساعه
1: ده حن
0: رايت اسفا قبرت من لسا كان ببالك هيبل
1: ها
0: اب سويسرلاند زما دبرون سبورتاو قدات زداني بيت فردي انت يبحال
1: اب سويسرلاند
0: زما دبرون سبورتاو قدات زداني بيت فردي انت يبحال قدات سبورت تدلوا اهغراو قدات انت راه تلعيلو فرد مالتي سامعين هاي تفلدها قمت بها

المشاهدون الأكارم، أسعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا نستهلها بالعناوين. التأكيد على الاستخدام الآمن لموارد البيئة في الإقليم الأوسط. دعوة لتعزيز دور الشباب والخبراء في توثيق التراث الثقافي في القشبركم. توعية في غردات حول التعز

تعزيز العلاقة بين العمال وأرباب العمل. تايوان تندد بمناورات بحرية صينية إندونيسية قبالة سواحلها الشرقية. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبل تدريبات واشنطن وسيول. ومقتل 14 عاملا وإصابة العشرات في منجم بجنوب أفريقيا. أهلا بكم. أكد القائم بأعمال مسؤول قسم البيئة بوزارة الأراضي والمياه والبيئة سيد كبروم أسمرام أكد ضرورة تعزيز الاستخدام الآمن والمستدام للموارد البيئية باعتبارها موارد قابلة للاستنزاف والتدهور والانقراض. وأوضح سيد كبروم أن البيئة تشمل العناصر المادية الحية وغير الحية والموارد الطبيعية والمنشآت التي أنشأها الإنسان ومن بينها السدود والموانئ والطرق والمباني إلى جانب الكهوف والجبال والأنهار والسهول والغابات وغيرها. وأشار إلى أن القسم يعمل على إعداد المعلومات والبيانات المتعلقة بالبيئة ونشرها للمجتمع وفقا لأهميتها، موضحا أن دراسة أجريت خلال السنوات الماضية حول إدارة النفايات الصلبة أظهرت أن نحو 70% من النفايات في المدن الكبرى قابلة للتحلل، فيما تشكل المواد البلاستيكية نحو 18% منها. وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من استيراد وتصدير وتوزيع واستخدام المواد البلاستيكية، أوضح أن البلاد تعمل على تنفيذ الإخطار القانوني رقم 99 لعام 2024، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع وزارة الزراعة تم التخلص خارج البلاد من 364 طنا من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، إلى جانب دفن وحرق نحو 100 طن من مختلف أنواع النفايات. وفيما يتعلق بجودة الهواء في مدينة أسمرة، أوضح أن دراسة أجريت خلال الفترة من العام 2019 إلى 2024 أظهرت أن مستوى تلوث الهواء لم يكن مقلقا بصورة عامة باستثناء بعض الانتفاعات خلال شهري مارس ويونيو وارتفاع التركيز بعض الغازات الضارة. وفي ختام حديثه دعا سيد كبروم إلى مواصلة وتيرة الجهود الرامية إلى حماية التربة والمياه، وكذلك التشجير وإعادة التشجير وتنظيمها بصورة تضمن مشاركة مختلف شرائح المجتمع بما يسهم في تعزيز حماية البيئة والاستخدام المستدام لمواردها. وجهت دعوة في اللقاء الذي جرى في مدينة بارنتو لتعزيز دور المجتمع عموما والشباب والمهنيين خصوصا في مهمة استكشاف وتوثيق التراث الثقافي في إقليم القشبركة. وفي اللقاء الذي استعرض وقيم جهود ونتائج مفوضية الثقافة والريادة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني في الحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي، أشار رئيس قسم الثقافة والريادة في إدارة الإقليم السيد إدريس صالح إلى أنه تم توثيق العديد من المواقع التراث الثقافي المهددة بالانقراض بشكل صحيح عبر اللجان التي أقيمت وعرضها على الصعيدين الوطني والإقليمي. وأضاف السيد إدريس أنه بالإضافة إلى الأنشطة التي تقام داخل المنطقة يعرض الشباب موارد ثقافية وطبيعية خضعت للبحث في المهرجان الوطني سنويا، ودعا المشاركون إلى استمرار وتوسيع نطاق المسابقات الثقافية التي تقام على مستوى الإقليم، وكذلك دعم اليوم الثقافي الذي تبادر به القوميات ومواصلة أنشطة الاستكشاف والبحث. نظمت في مديرية غردات بإقليم القشبركة يوم 6 أغسطس توعية ركزت على تعزيز علاقات العمل ولا سيما تنظيم وتطوير العلاقات المهنية بين العمال وأرباب العمل بمبادرة من فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم. وخلال التوعية التي استهدفت العمال وأصحاب المؤسسات، أوضح مسؤول وحدة العمل السيد مبرهة رزاني أن نمو المؤسسات وتطورها يرتبطان بدرجة كبيرة بكفاءة العاملين فيها وبنوعية الخدمات والمنتجات التي تقدمها، داعيا أصحاب المؤسسات وأرباب العمل إلى هذا الجانب اهتماما أكبر والعمل على تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين. من جانبه أكد قاضي محكمة العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم القشبركة السيدة تخلي أكلوم ضرورة توفير بيئة عمل تضمن للعمال حقوقهم وتتيح لهم أداء مهامهم في ظروف آمنة ومن دون تمييز، مشددا على أن العمال في المقابل مطالبون بالوفاء بواجباتهم ومسؤوليتهم.

مسؤولياتهم والعمل بجدية وتفانٍ من أجل تطوير مؤسساتهم، موضحا أن أي تمييز أو إساءة ترتكب بحق العمال سواء بصورة متعمدة أو غير متعمدة قد تترتب عليها إجراءات قانونية. وأكد مدير مديرية غردات السيد إسحاق طعم أن التوعية تسهم في تعزيز الفهم القائم بشأن علاقات العمل، كما تساعد في معالجة الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل، داعيا إلى مواصلة تنظيم مثل هذه البرامج التوعوية بصورة منتظمة. يواصل مشتل أتكارو في مديرية مايمينيه جهوده الرامية إلى تلبية احتياجات التشجير من الشتلات والمساهمة في إنجاح برامج التشجير وحماية البيئة في المنطقة. وأوضح السيد معشو غويتوم ممثل هيئة الغابات والحياة البرية أن المشتل أعد خلال العام الجاري أكثر من 170 ألف شتلة لدعم أنشطة التشجير، موضحا أن معظمها ينتمي إلى 22 نوعا من الأشجار المستوطنة وغيرها الملائمة للظروف البيئية. وأشار إلى أن الشتلات بدأت بالفعل تزرع من قبل المزارعين الأفراد والمشاركين في حملة الطلاب الصيفية التنموية في الأراضي المفتوحة والأماكن الدينية، بما يعزز جهود زيادة الغطاء النباتي والمحافظة على البيئة. وفي سياق متصل، يواصل طلاب حملة الطلاب الصيفية التنموية في مديرية صرونا تنفيذ أنشطة في مجال الحفاظ على المياه والتربة وفقا لما أوضحه المهندس الزراعي زينة قرماي. ويشارك الطلاب في تنفيذ عدد من الأنشطة من بينها إنشاء وصيانة الحواجز المائية وزراعة الشتلات والعناية بالأشجار، إلى جانب أعمار صيانة المنشآت الرامية إلى الحد من انجراف التربة والمحافظة على المياه. وقد تمكن الطلاب حتى الآن من تنفيذ نحو 30 كيلومترا من الحواجز الترابية وإنشاء 549 مترا مكعبا من الحواجز، إضافة إلى أكثر من 900 حفرة مخصصة لزراعة الشتلات. مشاهدينا، فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن البحريتين الصينية والإندونيسية ستجريان تدريبات مشتركة هذا الشهر في المياه بالغة الحساسية السياسية الواقعة إلى الشرق من تايوان، حيث تسعى بكين إلى تأكيد مطالباتها بالسيادة. وفي بيان موجز، قالت وزارة الدفاع الصينية أن سفينة حربية تابعة للبحرية الصينية ستجري في منتصف أغسطس الجاري تدريبا ملاحيا مشتركا مع سفينة تابعة للبحرية الإندونيسية في المياه الواقعة شرقي تايوان دون أن تحدد الموقع بالضبط. هذا ونددت تايوان بخطط الصين لإجراء مناورات بحرية مشتركة مع إندونيسيا قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، معتبرة أن بكين تسعى إلى إيجاد انطباع زائف بأنها تملك ولاية قضائية على تلك المنطقة البحرية. وجاء الإعلان الصيني في وقت تجري تايوان أوسع مناوراتها العسكرية السنوية الهادفة إلى إعداد السكان لمواجهة احتمال غزو صيني. قالت السلطات في كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت الصاروخ من منطقة وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وذلك بعد 6 أيام من إطلاقها صاروخا باليستيا آخر من المنطقة نفسها. وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي كثف المراقبة ويبقي على حالة التأهب لاحتمال إجراء عمليات إطلاق إضافية، بينما يتبادل المعلومات من كثب مع الولايات المتحدة واليابان. ويأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تعتزم فيه سيول وواشنطن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في الفترة من 17 إلى 27 من أغسطس للاستعداد لمواجهة القدرات النووية والعسكرية المتطورة لبيونغ يانغ. قال شرطة جنوب أفريقيا إن 14 شخصا يعملون في التعدين بشكل غير قانوني لقوا حتفهم وأصيب العشرات في منجم قرب روس تمبرغ في الإقليم. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الكولونيل أديل مايبيرغ، قتل 14 من عمال المناجم غير القانونيين معظمهم من ليسوتو جراء انهيار صخري.
وأضافت نقل 8 آخرون إلى المستشفى فيما يحتمل أن يكون

عدد غير معروف من عمال المناجم غير القانونيين عالقين حاليا تحت الأرض، والشرطة موجودة في الموقع ولا تزال العملية جارية. وتتكبد الحكومة وقطاع التعدين خسائر بمئات الملايين من الدولارات سنويا نتيجة خسارة مبيعات وضرائب وعوائد بسبب التعدين غير القانوني. حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من أن موجات الحر أصبحت أكثر توترا وشدة وطولا واتساعا مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب بسبب تغير المناخ. وقال جون كينيدي رئيس قسم المعلومات المناخية في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مؤتمر صحفي في جنيف أن موجات الحر الشديد أصبحت أكثر تواترا وشدة وتستمر لفترات أطول وتغطي مناطق أوسع بكثير مما كانت عليه في مناطق كان مناخها أكثر برودة في الماضي. وتشهد أجزاء من أوروبا موجة خامسة من الطقس الحار هذا الصيف وسط الجفاف وحرائق الغابات ودرجات الحرارة القياسية. وأرجعت المنظمة تزايد موجات الحر إلى استمرار أنماط الضغط المرتفع بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، مؤكدة أن الظروف الحالية لا ترتبط بظاهرة النينيو. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. التأكيد على الاستخدام الآمن لموارد البيئة في الإقليم الأوسط. دعوة لتعزيز دور الشباب والخبراء في توثيق التراث الثقافي في القاش بركة. توعية في أغردات حول تعزيز العلاقة بين العمال وأرباب العمل. تايوان تندد بمناورات بحرية صينية إندونيسية قبالة سواحلها الشرقية. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبل تدريبات واشنطن وسيول. ومقتل 14 عاملا وإصابة العشرات في منجم بجنوب أفريقيا. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: ده عندي سبع حدا خبابينا نيلا ثامن الأختي مش متأهلنا حجي نرخب هو كابزول أنا نزل له لا هنتأفي له خوينا لا كابزيا سقوم تقول لي سدنا بعد غير قدم اللاندي بتيع غير قدم اللاندي بمركب بفرقيت غير مالتي جي تازل لا أبدي أمس بيت حاجي الناس مشيتنا برجيت كم تخم يوم رئيسهم هبوه ما يعتبر كامل أختي نايردي ثي مشيت كام تجمعنا أنا هجينا مكانيز ودي جبر أبي نيرو دبساي دبساي ولا مريم رشايدا أنا زيتي كام رافع دحريتي نيرو مسوا على ودي جبر أبي نيرو سلستينا تراخيبنا يا رئيس زي أحدنا تنحنا ثم أجار كالأسون كم كل سب بحفشاس أبدا زلنا يا ممكات تحشنا نقبره ونمحيشه بوتاها ايبلنا ولا حنتي بوتاها دو محيشه لنا ندحرنا قل ناس تسأل ايه غلو كلمينا يزول له كلمة تركة ما انكو تسألنا اي كلمي فقايلو وانا سي مريحنا تقبي لما نحنا دخونا ناي بوتاها مكيار كي قبرنا تزولو سرحتنا اسمرا جميلو
1: مو ساكفن بوتولوني انا بوتولوني كزارب كلهو አብሎ ሰከፉ ግ ክሰራሳ ተጋጥሞና ነይሩ ዛዛከለ አብ ካብ መጀመርያ ትሒዝካ ምስ ኩሉ ምስ ተኣሳሲርካሲ 56 ሰብኣት ኣለዉ ሳብታ ሰዓት እያ ኣብ ጢዕ 8 ነይሮምና ኣብ ኣርዓን 2 ነይሮምና ኣብ ናይ ዋደ 18 ነይሮምና ኣብ ትግራይ 17 ነይሮምና ኩሉ ጠቓሊልካ ክትሪኦ ከሎ እቲ ዓቕሚ እንዳተጓደለ ይመፅእ ነይሩ እንዳተጓደለ ይመፅእ ብዘይክኡ ውግኦ ከኣሎ ንድሕሪ ትምለስ ተዓቕሚ ናይተን ኣህርታት ብፍላይ ሓንቲ ሓይሊ ከባቢ 11 ሰብ 13 ሰብ ትርፈሉ እዋን ነይሩ እቲ ቁፅሪ ድውሕድ ነይሩ እምበር እቲ ንሕ ተሓቦ ስለ ዝነበረ እቲ ክራብሕ ዝኽእል ብቕዓትን ዓቕሙን ስለ ዝነበረ መኪትናዮ ማለት እዩ መኪትናዮ ናይቶም ዘይነበሩ እቶም ህልዋት እንዳሸፈኑ እንዳተራብሐ ኩነታት ንሓምሳ ከባቢ 50 መዓልቲ ኣብ በይሎል ተረባሪቡ ድሕሪ ምርብራብ ኣብ መጨረሽኡ ዛዛሚ መጥቃዕቲ እዩ ድመፅእ
2: ናይ ትምረት ናይቲ ኮይናስ ክስርዮ ዝሕንኮን ካብቲ ውሽጢ ኣቲኻ ኣብዚ ከባሳታት ክንዋግእ ኮልና ናብቲ ጎላጉልቶ ክትዋግእ ኮልካ ካልእ እንዲ ንኣብነት ሓንቲ ክንስጋዕ ንደይ ከቢድ ነይሩ ክንሪዮ ናተይ ናይ ወደታነ ናይ መናጃ ፓራኩሞንታ እዚኣተን ሰለስተዮም በጠሉኒ ኣብ መወዳእታ ናይ በይሉ ምርብራብ ኣብ 45 ሰብ ሕየን ተሪፈን 270 ሰብ ዝተበገሰ 45 መፅሐን ኣብ ቤሎ ገለ መዓልታት 10 መዓልቲ ክተርፎ ከሎ ኣብ 45 ክንስዋኣትና 45 ሰባት ስዋኣት ነሮምና ከክንስዋኣትና ተዋሂቦምና ደስ ዝነበረና ዓይነት ሰብ ምእንቲ ካይ ዝርቀልና ሞ ካይልክመልና 45 ሰብ ኣእትና ዮም ሓሙሽተ ሰብ ካብ ኣቲና ኣብ 4 ብድሕት ከርናና ኣቲና ማለት እዩ ስለዚ 45 ስዋኣት ኮን ከሎ ተረፈ ውኣት እዮም ማለት እዩ 45 ሰብ ሒድና ኢና ኣ ሰብ ኣቲና ትምረት ናይቲ ኮይናት ግን እቲ ኮይናት ክንደ ወሲዱ ካብ ወርሒ 2 ክሳብ ወርሒ 5 ዘሎ ግዜ ብዘይ ዕረፍቲ ለይትን መዓልትን ኩናት ዝተካየደ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝወሰዶ እንተ ኮይናት ክንደውኮስድ ዝፅበዮ ነገር እዩ ማለት እዩ
3: ምናልባት ፀላይ ቀፃሊ እየጥቅዕ ነይሩ ንሕና ቀፃሊ ኸ ንከላኸል ነጥቅዕ ኢኻ ነርና ተዝኸፍአ ስታ ዝበለና ግን ደብዳብ እዩ ሞርታራት ኣብ ከላይ ምክንያቱ እቲ እማን ታዓንተ ትጥቀስ ነበር ከበብቲ እማን ጭርሕ ተብሎ ብድሕሪ ሰራዊት ከም ዘሎ ንሃና ትርኢካ ፃዕዳ ተኣሽሙ ከምዚ ዝብኢከ ወይ ከምዝውሃረ ለይቲ ኢኻ ትመፅ በር ቀትሪ ቅልቅል ኣይትብል ናብታ ዘዘለኻ እያ ሓምሳ ዝኾና መኻይድ ናይ ንሃናሲ 22 ከይመፅእ ከሎ ድዩ 50 ዝኾና መኪናስ ካብ ዋደ መብራህቲ ወሊዕ እንትኽኢለን ንመንሽ መፅ ንበይሉል ኣት ሓይሊ ደ ተደሪብና ንሕና ብዙሕ ስታይ ኮነ ሓይሊ ተደሪብና ኢለ ውጩ እንታይ ገብረ ኣሎ ታእሽ ስልቲ ታእሽ ገብረ ኣሎ ንፅባሓይቱ ደብዳብ ኣይትረአዮ ወናቱ ሰራዊት ኣትሎ ተባሂሉ ማለት እዩ ምናልባሽ ግን ምረት ናይ ዓሰብ ዝኽፈይ ንሕና ሓፂር ግዜ እዩና ጌርና ካብ ቅድሙ ንፈልጦ እየ ግን ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ሓደ ጥሜት ዘይኮነ ማይ ፅምኢ ብለይቲ ከይድካ ከዓ ትወርድ እቲ ዝመፅእ ዝነበረ ምግቢ ሓሰኻዩ ምክንያቱ ባፅዕ ተሰንኪቱ እዩ ዝመፅእ ነይሩ ግረሲኒ መጀካ ትብሽኮት ዝመፅና ካብ ክመፅእ ከሎ ሓሰኻ ሓሲኹ ዝመፅእ ግን ሓሊፍና ከም ዝሕለፍ እንታኣሽሙ የለን ምሮቱ ዝኸፍአ እዩ ነይሩ ፀሓይ ዝበርትዐ ማይ ፅምኡ ከምኡ ጥሜት ከዓ ነይርዎ
4: 17 ክፍሎ ጦር ብዕለት 2 ወር 5991 ብየማናይ ክንፊ ካብ ሰዓት 11:30 ساب ساعات شوعاتن سلاسان ناي علت سلس ورحا مشاش عن شعات متسان حدن مولو ليتي كواقع حديرو نقهو تتصفيعي تماليسوم ني عصر شوعاتك فلطور مدكعتنا تخايدة خلو برقيد حمسة بمولون حد شالكا كبرقيد حمسة هنا حدن بمعراب بقماقن بحر صوليخو كساب بيلول قديم ناي قدم بيلول باتسحيو
5: اب بيلول اتكيلو سلاي ام ودأتا بقمقم روبا بقمقم بحر جيرو يوزا مسلوخ مسيا بعد دكتور ساميل استتعزلات قاتم بقمقم بحرنا غير اينا نبيلو زحل تحرك كبت ما اكل جنبار زلنا هذا هذا حيل حيل حيل تواسينا نعو كن مولصو نبيلول داري لا تدلا تبيلول بتحرينا اقرا والو اي زعر كوكوي تانك تاتمالي انا نخلت سمسانا معالي ناس وتعقس وزيت اللو تمتنكنياتات قول قولي تفوتا نعو انسلا قول قولي نعنا ها قول قول بلعلا خاة تغطي نيرنا نحن اي فلتنا مع الدكتور ساميل قنابلا ناي متحساق قاتي مخون بلو اي فلتنا بلعلا قد تاقون جو قزيت والعزلهم تاقون شكركم تاقون كنكم بزغانا نستم تنكتات حاقزنا ها سراري قناس الاي زغطل قتيلنا ناب بوتو قب يزغم نملاس قيرنا
6: بعلا سلسفة ورحاموشي شكل شن ساعتم انتسعان حدن امت امرت ناي مشي الساعة شدشتة كنتات احادو كنفلت إلنا انا ساميئلن ساميئل حاكم برقيد انا استاف برقيد كلتينا ساعت عسرت حدا بلو زرئيت ماكينة تدارية سلذلة قلتفكم نبا هادوكم تم الاسوب لنا كبير بلتنا احادو تاتنا هنا نعين حاليثنا ندخل نخل لنا حجي ونبي ما انه يبلنا حجي ساميئل هو خلو صبل ولا شوعتينا يبلو حجي عفر امهارنا صافي امدخلو امهارا يبوخ مصرحنا إلنا قمت لما ينبرنا ما انه مسبلنا ولا شوعتينا قلتلنا نبال ورحي ولتي لا ساعت حدا بلو يخوني كم تلك اخت ترى دحوري ما جبرت دحوري مصيلو قم يبلنا با تو مسول الحجي ولا امنا قتلنا قم يلو ما تاع غزيتيا اجي هو لاي مسنا ايه يا اسغاليا

0: يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب لا البكيتة توسعدت ميك النام علبكيتة توسعدت أو علنا.
1: سلام عليكم الولد.
0: مرحبا بيا باري قدم بلا بلا رحبه
1: قدم سنه ولا كفى دابيت ما شاء الله كرم بيا عليك وانا وسكن ورقبك شكل كفو هلا عجبك مامي؟
0: الحمد لله مره عجبني شكل قروم هلا
1: فدبي ولا تشيت حمقي الا الدنيا لا تره لك كربته عند حتى طاله صبطاي هلا لا دام لما قطني تري اروك قبا وحنشفت انت الهير هلا ايت حوني
0: ان شاء الله يا حون بون فرفرسه ولا بزنجبيل
1: كل ما مثل النحابرك ودين انت
0: كلا سن طوالي.
2: السلام عليكم ابو حسن.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. بدرناك ولا بدركنا
2: حرو قدم قبان عندي يكون كلنا ما بادرام لينا لولا سن صاب حد.
0: مرحبا بيا كامل كيف اصبحكم؟
2: كيف اصبحك؟ الحمد لله ما شاء الله. كيف لك؟
0: الحمد لله
2: والله ما ودعوا قلبي لك كهوديك.
1: ايوه لازم قلنا نتقسق بهم هلا
2: كل تلعب هلا مخلوق بحيلة توتم مالو ونحرون وايل تساقم هلا بعافيتهم ومركابهم من أدابهم هتوم دي بالحيسو اتلي قبل هلا شكال عمار ترتي هلية تقلوم كل مشكلته بميتا قلنا أمر ان دد قسينا مسلوم قلنا تفاهمتو
1: لازمكم أدامهم واجبهم قلي دو هلا قلوم
2: اللوم تلعب مسلك يتقاب أم هلو أنا قدم أدد هاقيكم مسلوم لكن كل إذن سمع على بهم ربلك باتهم الوراد اللي قدم فجانته وستوي هلا قروش قلنا تفاقنا انا نتبقس
1: لا قروش قال لي اذمنا
2: اي فالك
1: هلا اذمنا ذم
0: اها اهو انا اسكم جبنات كلستي ليت قل على قل
1: كفينا من قدم بس تيت هليت اللي بين كل حسابك
0: لا تو ابو يبار هين كنا باقي قلها بكم
1: لا دم من بس باكلتنا
3: اتت هديتوت ما
4: اصبر ميتي ها افع ممكن
5: تري اعمل ايه قلم كروز منائل
3: الله أكبر اللهم توم إننا لا تأسره دلت تقصنا هتقن حنا شجرت أبعبه من أتحمنا ولا مي ومن أسرينا يترفو
5: يا هاشم تريف من أسرنا زمنه قبل هبتنا لهم تناهم مال وربلها بينا تعافيت ما درى قبض ابنها له
3: ربي فري فره بيلو شيم حجاير تام مدرج أبتتنا يشقيكم يسديكم يهبكم أصل حنا محبر ودايسن حنا ولا أكبر أبوهم حنا
5: أكبرت به أكبر وبعلو دايسن من ما ودو ليلا وده تأمر لهم معنا لكن بناتا ريت يكون وسمعت حميت ألبا وحمدي أزي داين سمع الكمان وجرى كان مع الكامرك
3: كما شرابات عند لرؤوني العروني تركهم كاكين بلهم
5: دحن فجر ريكا
3: دحن قلت ريتو
5: وين يا لولا يا أخ
0: مرحب يا سراي كيف
5: الحال
0: تمام ما شاء الله
5: شغل كفالة
0: الحمد لله

0: قطر بيت
1: تحللكو حتى يحدكو يوم على الصبح شوي برقريقة تفقركو منه وتلاكين قلادتو يسمع للا تبقس كامن تتبقسو حرام يلشان لها تكحج
0: للا تفضأ سلكي
1: أي والا
0: التولادك أتسلي مبالي بالهبطهم للتلالة
1: كم يبلو
0: أبوكم وبالهبطكم للتلالة من اللو حرق رشي تندق وتعريفت ولا ما لكم لك أدام سليت بطته ودي واتس أمرق اللي هدال الدالو بهلا تبيلو أتراس كس أمرق اللي هدال الدالو كلا يتيب لكم بقعد قاد حدكي هي
1: يا إلا لا تبس أمان كيتو أنا من كل لا تتحرق أنه واجب جبن اللي ليس التليت للهبط ولا لت أمرق اللي هدال بالحال زهلات ندفز هوم لي دين نبالي أبونا لأكب النحلة وأبيه اللي تزاب اندالو بلو لا لا لا أتا صندوق كريا كالحرق وقيس إلا دبو يكون قاد حدكي
0: دبو ربابيه كم ما على بالك بسوده فارحي لك بقى حشرياتك حبرت حبركي قسكا قسكا دحن عليه
1: ايكو ايكو شاهستيك قيس قد حدكي
0: شاهستيك ابي قسكا حلبي
1: لا تو ستل وستل الحين الحين ندحل بيا الحيني
0: ايك اباكي اباك تاخذ بي عليك ايك ابا فالكي
1: ايكو ايكو اباكي الحين ندا انك انك انك
0: يا بعر لك يا سفتك
1: ايكو ايكو حلبي انك انت حلبي لا انت لا قنحيه
0: انت رب الهبك قل والله تلفون
1: تلفون تحلبية الا لدمرتنا يا حسن اتلا حليت انت لا رئين انت تحيس من يحلبية
0: لا سمعتك تفتها لين
1: قبل لا
0: حسن حسن انك اللات
1: اي والله انت سنية
0: بس يا بلاتو بايك اللي تحمد
1: هلو هلو هيا ها من انت حسن انت مامي
2: ايوة ناتي ما كفل ليكي
1: بكيت عامل لي انا حلبي انتم بكيت عامل ليكم مامي
2: الحمد لله ابيك فهلا بكيت هلا مامي
1: ابوك ما بكيتو
2: ميتي امتك اي وقت من زبط كده حنتو
1: سمعنا حسن ولي
2: اها
1: انا وابوك اوكو يا عامل لينا اتفنقينا كي مقرح هلا
2: اعوذ بالله
1: حود بزح سريا ودي هلا
2: متبلي
1: ومال دلالو لأكم سرتو كيو وترع الشاب ستور السيد قلت مر الحد هلا أنا أنتم ولا جاكم من قبي وأنا أمكم جاكم من قبي ومن رحمي فاقرام جاكم من قبي حو كان ده السالكة توا لما تأكل أمت مالكم وأمكم جدوا حلبية
2: يما حنا نبليكم من بنا الأقول عاد فاقرام
1: قبل الحلبية
2: أزل لكن وقت إجازة سبت يكون يندوناني
1: إجازة تبلا نوم إجازة حسن سمع لليك
2: سمع كل ليك يما حتى دول قليما سمعيني وقولوا بيب تلفون قل ركبوتو وانت أبشرك إحنا اللي ناكي
1: يا يا يا يا يا يا تلفوني تيبل ومايكروفوني تيبل حسن انا ابوك لا تتبصح تبصحناها انا اندمت اكم لتيل من قروب دليكم من قبي سن سنيت ويقبت من قبي ابوك عدبا ينقاب الله بلاك ليكو بس
2: اوف
1: هلو حسن حسن حلبيه حسن سمعني ليك
2: ايوه سمعك ليكو خلاص قد نمتات ان شاء الله
1: لا ودو حلبيه لا ودو دراري
2: ايوه تشاو تشاو
1: ابدحن متوني

0: مال هي الاولاد عدم واد لهم هليكو الا اثنين يوم لاثنين قبلات هذه بيتكم قلنا مصونا وقلنا محبر مسلم
1: سن وديك يا سولكو كان يكون كلام مسعود وعمر اللون ولاد افهمهم سناتكم توم مامي ابيلهم وهتوم مال هجايه طروق يكروا قسوا ابهم وحتى يحد قودي بهم
0: ها كبتوهم ان شاء الله
1: المهم كوي بالسودي بهم دحنتو ان شاء الله احنا ما ادينا نحابر نقبي بيلهم
0: تمام كبدوهم تبرد سن بيلو
1: هذا ذات مسعود عدم وادق لعلكو كرم مسعود لمسلو مسلسلني شبابات اقلت حمدو ولسدو ولتنايتو هلقلوم
0: سنة ما انكاتو كرهتو تعلمنا عند بيلو يلتكبرو وحقلنا عند بيلو يتقرعو لا لو عم علم بلح لا خدمه له
1: ها ها ها ملي ناس ما اصال
0: خلاص ملي الهجيات كاتن تتهاقي قررت تهاقي
1: سنة سنة
2: السلام عليكم
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: مرحبا كفر لكم
1: مرحبا مسعود
2: أهلا عم باري
0: كل
2: لكم تأكركم منكم
1: لا دحنت دحنت
0: دحنت أخرى ألعبك أشكال كفا هلا
2: أشكال بيلا هلا الحمد لله سنة هلا
1: عمر كالت أول وليف هذاب حنا بربو بكم حبونا حنا انتو مال هيامك علمكم تحوكم قلت حالوفو بلا وديكم وقاي وقر عمار عدكم بلا قدمكم مر رب السوط آم حنا أذا ولا حتى ممن يمودي لن يثنقن أتأمركا وقلنا

0: hamdakka wutmat orkum kumahleena gannata amrakka batlakeenaka
1: barakalla fiikum amabari hana man inshaqagar hana shaqeena wal antum haraskum haris ula haramna wagaseena hatta ladiban yatahammadu alabu igalaadna shaqeena walissa bizuh litsabaranna halla
2: azakara hashim wa yasir kam tahageekum abu kabair sharhaqli azi hanama ignad gomom sabat hazeena ubbatum sinag tibtar lakeenaka
1: ana dulu yana اي وقت لدي بتحزوني ماتصكم اذا دراسه لتصبرون هلو اليوم قال ادرس شفق هلكو شويه سامحوا قليه
2: خلاص سلم مرحبا بس مع السلامه رب يسديك ان شاء الله
1: مرحبا مرحبا
0: هلا باك
3: ملاي حسن ما تصلى وانا شر ودفن ابيكو كل قبت باجباجا
4: كبت كبرت كم على بالك وديك
3: ابي ابي
4: بارف بارف بالله وبارف قد فتايم بالله كان حليكم سلي علنا وبحياتك قلق بركي زن نوديك هذا الكلام عسرال مسلال حلا سالس على حوصه تنسى تمرت ما يتسم
3: حوصه لا تنساتكي
2: اول حسن والكم مصوت اسنايكم
0: حبر نسني
2: حر اللي تيلل كم اغلى حبر كنيتو اللي والكل امه وكوي في متسبت الليل كله كله قد تفاهمي قادر انت هوتو بس انا قلت حبر دي بهلي تقلي ولا امان هي اقل اموره اللي تقلون بس
0: لا لا انت ما طاك من قبي ما اللي هي سبت انت زياده المشكلات قلت تسدد انت بس يتمص انا نوش يكفي
2: لا انت يتكفي انا بس قلت حبر دي بهلي تقلي قلت حبر التاتو
0: كم قلتي بلوم تحزن لك
2: لا لا بلوم قويه ليت بس انت قيس نوش شغل مصكاتو السكه قد قبي كله كله اكيد تبلسته
0: مرحبا

0: فعلا ام حسن حملا وكمل طاق لك بقدر منا تبز حام يتاين وحاغرا مغلوم دفقت قا ودي بنيت عمار وطن شاركه ابوكم هي مسل سنيتو ابكيتي تفهم اولاد
1: كل سنيت ندودي افاي جميني وافا اولادي اسالا
2: انا قدام قل امر قل يا شقي عليكم اقر ربي ودمير اروح حتى شق عليكم ربي اذا ما انك انت تهيب اذا قلبك قلت امر على بلبل
3: يما رب السامحك خلتكو اخلتكينا الا من مسلني شغل يند حدوكو كي مكايدي كتكوني يبا سامحني
2: سماح لله سامحك انا وليه
1: ابو حسن كما انت تيلكا انا ما شيطان قميني وفتان ازحتيني سامحني
2: سامحك انا رب السامحك
0: ام حسن انت ليه تايكون لازحتت عالكي هاشون ويا سرما دي ورات عمار عد مشاركتكم وصدايتكم سبته الليت من إلا مسل سنيتنا أبوكم باري منا عند درسكم دي ورات عمار عدكم قلت شاركوا بلاكيناكم
2: أيوة بعمرنا إيش ومن كويت دار سام ومن حقلان راكبام إلا عدنا يكمتا انتم تسب سالفة برمك قلت خدومة عيبتو
4: خلاص مرحبا أبويا باري أزهقين دينا بزح حنا أول أكوي ودينا خلطنا وبزحامت عقبونا لكن حنا ما رأيها لنا
2: ميت رأيكم
5: رأينا إلا عدنا يكون لناتا ناي ووري يكون ونا يكلوت ودلق أشغلتك شباب شباب شباب شباب كما داما أقلت عارف وقت اللو وقت حزي كشباب صور كبدا ديبا صور أعضلو منا
2: إلا هقي ألا بليسا قوي هلا
4: كميتا بليسا يبا
2: وطن وسيف اتمشنقل شباب نبرو وطن نايكمتا انتم تحقيها وعمارة الا عد اتمشنقلكم الليل

في نهاية نفتح ليتي نهاية زي حجي نهاية خليتي كن كفتي نام التي لازع نهاية خليتي خفيتنا لنا بتقدامي تمسحبنا يا باسورد نفتح ليتي كاهي بنعمل ملسنا لازم بخمزة الجواب جرنا كاليتي اكونت هلونا كلتا جيزي ابحنت موبايل كوينو كلتا استفعل عليه دوكمنتات هلونا ويدلما سنداتنا نغمط له بوتا هلونا مالتي

شفضل الله فضل طابت اوقاتكم من الفضاء الاريتريه، نحييكم ونقدم اليكم نشره اخبار الظهيره. وفي البدء نستهلها باهم وابرز العناوين. التاكيد على الاستخدام الامن لموارد البيئه في الاقليم الاوسط. بلوغ نسبه الطلاب الذين مروا بالمرحله التنهيديه في الاقليم الاوسط الى 98%. دعوه لتعزيز وعي المجتمع حول حمايه الموارد السياحيه في الاقليم الاوسط. تايوان تندد مناورات بحريه صينيه اندلسيه قبال سواحلها الشرقيه. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبل تدريبه بين واشنطن وسيول. مقتل 14 عاملا وإصابة العشرات في مدينة الجنوبية في خيبر. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أكد القائم بأعمال مسؤول قسم البيئة بوزارة الأراضي والمياه والبيئة سيد كبرى مسمروم ضرورة تعزيز الاستخدام الآمن والمستدام للمواطنين.

الموارد البيئية باعتبارها موارد قابلة للاستنزاف والتدهور والانقراض. أوضح سيد كبرو أن البيئة تشمل العناصر المادية الحية وغير الحية والموارد الطبيعية والمنشآت التي أنشأها الإنسان، ومن بينها السدود والموانئ والطرق والمباني، إلى جانب الكهوف والجبال والأنهار والسهول والغابات وغيرها. وأشار إلى أن القسم يعمل على إعداد المعلومات والبيانات المتعلقة بالبيئة ونشرها للمجتمع وفقا لأهميتها، موضحا أن دراسة أجريت خلال السنوات الماضية حول إدارة النفايات الصلبة أظهرت أن نحو 70% من النفايات في المدن الكبرى قابلة للتحلل، فيما تشكل المواد البلاستيكية نحو 18% منها. وفي إطار جهود الرامية للحد من استيراد وتصدير وتوزيع واستخدام المواد البلاستيكية، أوضح أن البلاد تعمل على تنفيذ الإخطار القانوني رقم 99 للعام 2024، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع وزارة الزراعة تم التخلص خارج البلاد من 364 طنا من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية، إلى جانب دفن وحرق نحو 100 طن من مختلف أنواع النفايات. وفيما يتعلق بجودة الهواء في مدينة أسمرة، أوضح أن دراسة أجريت خلال الفترة من عام 2019 وحتى العام 2024 أظهرت أن مستوى تلوث الهواء لم يكن مغلقا بصورة عامة، باستثناء بعض الارتفاعات خلال شهري مارس ويونيو وارتفاع تركيز بعض الغازات الضارة. وفي ختام حديثه، دعا السيد كبرو إلى مواصلة وتيرة الجهود الرامية إلى حماية التربة والمياه والتشجير وإعادة التشجير وتنظيمها بصورة تضمن مشاركة مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في تعزيز حماية البيئة والاستخدام المستدام لمواردها. بلغت نسبة الطلاب الذين انتقلوا إلى المرحلة الابتدائية عبر المرحلة التمهيدية في العام الدراسي 2025-2026 في الإقليم الأوسط 98.5%، وذلك وفقا للتقييم السنوي لفرع التعليم بالإقليم والذي جرى في 11 من أغسطس. وذكر مسؤول الشؤون الإدارية والمالية في الفرع الأستاذ مسفن واللسلاسي في كلمة الافتتاح التي ألقاها، ذكر أولياء الأمور والطلاب والمعلمين بتعزيز مشاركتهم بالجهود الرامية إلى تحسين المخرجات التعليمية. وفي التقارير التي قدمتها كل وحدة تم التوضيح بأنه منذ بداية الاستثمار في خدمات التعليم التمهيدي لتعزيز الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم والطلاب وتحديد نقاط الضعف وإحداث تغييرات جوهرية، ارتفعت مشاركة الطلاب بنسبة 6%، وزاد عدد المعلمين بنسبة 30% خلال عام واحد. وأفادت التقارير بأن معدل النجاح في الصفوف من الأول إلى 11 بلغت 89.3% من حيث الأداء التعليمي العام، في حين يعتبر معدل التسرب منخفض للغاية. وبعد المناقشات والحوارات، دعا المشاركون إلى إيلاء الاهتمام بتعيين المعلمين والتدريب لتحسين كفاءة المعلمين والتقييم السليم ونقص الفصول الدراسية وإصلاحها، كما اقترحوا النظر في مسألة سكن المعلمين. وصرح العقيد قبرها النسوة القرقيش المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة الإقليم الأوسط بأن التعليم حق أساسي للمواطنين، وتعمل الحكومة على إعطاء الأولوية والاهتمام البالغ به، حاثا على تعزيز دور المدراء والمجتمع لتحسين جودة التعليم والبنية التحتية. وفي الختام، قالت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن التعليم يعد حملة ناجحة لبناء الوطن إذا ما تم تنفيذه بأسلوب متكامل، مضيفة أن نجاح الحملة الرامية إلى إعداد مواطنين أكفاء هي مسؤولية الجميع. هذا وتوجد في الإقليم الأوسط 175 مدرسة للمرحلة التمهيدية و103 مدرسة ابتدائية و51 مدرسة متوسطة و22 مدرسة ثانوية، أي ما مجموعه 354 مدرسة. دعا المدير العام لقطاع السياحة بإقليم عنسبة سيد سالم علي إلى تعزيز وعي المجتمع بأهمية المحافظة على الموارد والمواقع السياحية بما يضمن حمايتها ونقلها إلى الأجيال القادمة والاستفادة منها كمصدر للإيرادات الاقتصادية. جاء ذلك خلال جولة بحثية واستطلاعية حول الموارد السياحية في مديريتي قلب وعيل برعد يومي 8 و9 من أغسطس، شملت لقاءات مع سكان مرات ودك عنلو بهدف التعرف على الإمكانات السياحية الموجودة وتقييم سبل المحافظة عليها. وأوضح السيد سالم أن تنفيذ الأنشطة الهادفة إلى رفع وعي المجتمع يمثل عاملاً أساسياً في حماية الموارد السياحية واستثمارها بصورة مستدامة، مشيراً إلى أهمية الحفاظ عليها لتظل إرثاً للأجيال القادمة ومصدراً للتنمية الاقتصادية. وشملت الدراسة الاستطلاعية جبهة لورا منسى التي شهدت معارك ومقاومة شرسة عقب انهيار نادو إيز عام 1988 وما تضمه المنطقة من معالم وأثار تاريخية، إلى جانب الثروة النباتية والحيوانية المهددة بالاندثار في مرات وادك عنرو، فضلا عن منطقة بلتا وما تتميز به من صخور مغطاة بالرخام. من جانبه، أوضح مسؤول الدراسات ومتابعة الموارد السياحية في قطاع السياحة سيد فسها هابتي أن الموارد السياحية تشمل الآثار والمواقع التاريخية والموارد الطبيعية.

والمواقع الدينية وتنوع الثقافي والتراثي والحرف والمنتجات الفنية وغيرها من المقومات التي تتميز بها البلاد. بدوره أكد مسؤول التراخيص ومراقبة كفاءة مؤسسات السياحة في قطاع السياحة سيد هابتي جابر منغسو ضرورة أن تعمل المؤسسات السياحية على التعريف بالثقافة والتراث المحلي والحفاظ على القيم المجتمعية والمساهمة في دفع عجلة تطوير صناعة السياحة في البلاد. يواصل المشتل الأتكارو في مديرية مايمنعي جهوده الرامية إلى تلبية الاحتياجات من الشتول والمساهمة في إنجاح برامج التشجير وحماية البيئة في المنطقة. وأوضح السيد مع شويتوم ممثل هيئة الرقابات والحياة البرية أن المشتل أعد خلال العام الجاري أكثر من 170 ألف شتلة لدعم أنشطة التشجير، موضحا أن معظمها ينتمي إلى 22 نوعا من الأشجار المستوطنة وغيرها الملائمة للظروف البيئية. وأشار إلى أن الشتلات بدأت بالفعل تغرس من قبل المزارعين الأفراد والمشاركين في حملة الطلاب الصيفية التنموية في الأراضي المفتوحة ودور العبادة، بما يعزز جهود زيادة القطاع النباتي والمحافظة على البيئة. وفي سياق متصل، يواصل طلاب حملة الطلاب الصيفية التنموية في مديرية سارونا بتنفيذ أنشطة في مجال الحفاظ على المياه والتربة وفقا لما أوضحه المهندس الزراعي زينة جرماي. ويشارك الطلاب في تنفيذ عدد من الأنشطة من بينها إنشاء وصيانة الحواجز المائية وقرص الشتول والعناية بالأشجار، إلى جانب أعمال صيانة المنشآت الرامية إلى الحد من انجراف التربة والمحافظة على المياه. وقد تمكن الطلاب حتى الآن من تنفيذ نحو 30 كيلومترا من الحواجز الترابية وإنشاء 549 مترا مكعبا من الحواجز، إضافة إلى أكثر من 900 حفرة مخصصة لغرس الشتول. شاهد الله فاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قمان. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن البحريتين الصينية والأندونيسية ستجريان تدريبات مشتركة هذا الشهر في المياه بالغة الحساسية من الناحية السياسية والواقع إلى الشرق من تايوان، حيث تسعى بكين إلى تأكيد مطالباتها بالسيادة. وفي بيان موجز، قالت وزارة الدفاع الصينية أن سفينة حربية تابعة للبحرية الصينية ستجري في منتصف أغسطس الجاري تدريبا ملاحيا مشتركا مع سفينة تابعة للبحرية الأندونيسية في المياه الواقعة شرقي تايوان دون أن تحدد الموقع بالضبط. هذا وندت تايوان بخطة تفصيل لإجراء مناورات بحرية مشتركة مع أندونيسيا قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، معتبرة أن بكين تسعى إلى إيجاد انطباع زائف بأنها تملك ولاية قضائية على تلك المنطقة البحرية. وجاء الإعلان الصيني في وقت تجري في تايوان أوسع مناوراتها العسكرية السنوية الهادفة إلى إعداد السكان لمواجهة احتمال غزو صيني. قالت السلطات في كوريا الجنوبية واليابان أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت الصاروخ من منطقة وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وذلك بعد 6 أيام من إطلاقها صاروخاً باليستياً آخر من المنطقة نفسها. وأضافت أن جيش الكوريا الجنوبي كثف المراقبة ويبقي على حالة التأهب لاحتمال إجراء عمليات إطلاق إضافية، بينما يتبادل المعلومات عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. ويأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي تعتزم فيه سيول وواشنطن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق في الفترة من 17 وحتى 27 من أغسطس للاستعداد لمواجهة القدرات النووية والعسكرية المتطورة لبيونغ يانغ. قال شرطة جنوب أفريقيا أن 14 شخصاً يعملون في التعدين بشكل غير قانوني لقوا حتفهم وأصيب العشرات في منجم قرب روستنبرغ في الإقليم. وقالت المتحدثة باسم الشرطة الكولونيل أديل مايبيرغ بأنه قتل 14 من عمال المناجم غير القانونيين معظمهم من ليسوتو جراء انهيار صخري. وأضافت نقل 8 آخرون إلى المستشفى، فيما يحتمل أن يكون عدداً غير معروف من عمال المناجم غير القانونيين عالقين حالياً تحت الأرض. والشرطة موجودة في الموقع ولا تزال العملية جارية، وتتكبد الحكومة وقطاع التعدين خسائر بمئات الملايين من الدولارات سنويا بسبب خسائر المبيعات والضرائب والقرامات بسبب التعدين غير القانوني. في الخبر الأخير، حذرت المنظمة العالمية للإرصاد الجوي التابعة للأمم المتحدة من أن موجات الحر أصبحت أكثر تواتراً وشدة وطولاً واتساعاً مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب بسبب تغير المناخ.
وقال جون كينيدي رئيس قسم المعلومات المناخية في المنظمة العالمية للإرصاد الجوية في مؤتمر صحفي في جنيف أن موجات الحر الشديدة أصبحت أكثر تواترا وشدة وتستمر لفترات أطول وتغطي مناطق أوسع بكثير مما كانت عليه في مناطق كان مناخها أكثر برودة في الماضي. وتشهد أجزاء من أوروبا موجة خامسة من الطقس الحار هذا الصيف وسط الجفاف وحرائق الغابات ودرجات الحرارة القياسية. وأرجعت المنظمة تزايد موجات الحر إلى استمرار أنماط الضغط المرتفع بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، مؤكدة أن الظروف الحالية لا ترتبط بظاهرة النيل. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: التأكيد على الاستخدام الآمن لموارد البيئة في الأقليم الأوسط، بلوغ نسبة الطلاب الذين مروا بالمرحلة التمهيدية في الأقليم الأوسط إلى أكثر من 98%، دعوة لتعزيز وعي المجتمع حول حماية الموارد السياحية بأقليم عين سبع، تايوان تندد بمناورات بحرية صينية أندلسية قبال سواحلها الشرقية، كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبل تدريبات بين واشنطن وسيول، مقتل 14 عاملا وإصابة العشرات في مهجم بجنوب أفريقيا. إن شاء الله فاضل بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن الإتقان.

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات برنامج قلب دحن تابع لكم. نايا مارسنا تبرع دم وأهميته لخصصته قاشينا من بنك الدم أريتريا مسؤول تبرع دم السيد محاري أبراهام مثلنا هلا ثم نتابعكم أسك دنقوبة مثلنا قد تنحو سايتناتا يوم تلفونات تقل هلا يكون دي بتعفوناتا كدي بلا برنامج قل نحلف السيد محارة سنة دحن متأكا
1: سنة دحن معكم
0: قل البرنامجنا أهمية ذهب كادي بستوديونا من متأكا بدقمان قل حمد كافته لا أرئيس تبرع دم وأهميته فايح من ماتو مثل الله الهليتنا وقت دم ميتو وأهميته ميتة منفعته وأهميته ميتة وبقلنا
1: به هذا كله نسردنا نحمدكم قل كله تغيرتنا أي أمر قد شعبنا قد مساء فهمت قد تعبي تغيرتنا أي تبعات قد تدو شكول لكم نحمدكم كله دم بهلت أروحتا أروحات هي ناي ربي هيابتا سبب

0: هذا بان قدم دي بثلاث كان فناتيا ولد صعاد سيلات دم القحي سيلات دم وبلاتليتات وبلازما لماي بمبن كريا ايوه دي بان قدم تزلالت كلا فنات ايوه حره الحكيم دي لازز دي بهلا الا حزيكوت للبلبلت
1: ايوه
0: او دم كامل هي لحزه قبل
1: الحكيم حمايم هلا اقول لكم تاسف داليت اللي حكي مو وده اللي نفر ملا تحزيه ما عين الدم مي جنس دم بتول بتو لا نفر مي جنس دم دبلتو ده بلا اخر يمكن اللي مشكلتنا اللي نفر اول حمايم توصيت على لو حتى قلبا يقدر حتى نفر بلاتليت لا تحزيه هلا بهلتو ميتو مشكله بالكم قبل منها قربو بزح دم لقي سبو قبي هلا بهلتو حدام بلاتليت بو بهلتو
0: رق لي هلا لدا
1: اوا رق يا هلا ليت عندي قب تفناتا متو له مشكله اللي حمام قلون صبو حتى بلاتليت لا تحزيه قام مقب لا منا بلاتليت لهيبو قلنا نفر دم نقصي مقبي لا 40 بلو تو لهيبو يمكن لنفر سات ندام قب مشكلتنا الكتريك وبعد ركبي مقب ما بلاتليت على السحازيو منتبل بلازما على السحازيو مقب بلازما الهيبو لذي بانك الدم دم الهيب دم العقب دم منا كدن نجيسا دم لامت مرمرة ودي اخر تا بانك الدم العقبو لان تا ارترار هلايا اسرا وسع هوسبيتالات هلايا قرنا تصبره دم لا سحازين دم كم ركبة نفر على حي دم حق أي ركبة نفر قلبه تقدر سبت اللي قاع هتن مثلا لا قدم أمبولانس تابع قدم من ساعات ما تأكى دم كن عينة دم كن عينة دم بكم نحدد اللي أنا لولو بنا كم بالكم أجيت ما تسو تلو وقت اللي شوية دم

0: تمام. اللي من كل أكان اللي تأكب دم قل منت اللي هيبدأ بدرجات من أن رأيه كفوت قل منت
1: أو السلف قلنا عمره لهلا قلنا دم اللي في اللي عليه هايمانو تبيهر صوتها هي لبل أربع
0: ديني
1: جنس دم
0: ده هلا جنسي فانتا و...
1: كل فانتا
0: وقامياتي
1: فانتا أيوة اللي مسلم تيلبا اللي كريستيان تيلبا كل حتى عين الدم تلهلا علم سبت قاع اللي دم اللي قل مان اللي تهيب حقه بيلكي سلف كله اللي دم نهيبه قل ماتو مات لن بحرس سنهلا قدم حرس دم بزح قيسان هلا توقت حرس دم بزح قيسان هلا حق حرس ما دم قيسان هلا سلف كله اللي دم لتحب اقل لنتو اللي قال ايته يقول لهم مشكله لما تطم او ترافيك يقول لك بقى ايوه بقوت قبل هذا قال ترافيك نقول له لتفناتا بقوت لهلا يقول لهم هي بوم عملت الود محله من كلها التوقت اللي قدام الى امره سبق الامر اللي بتمتبو لهم اجنيت لتولدوا ناي امعلات لودوا بزحده من نص امها له
0: نايش قدم عمر لا تولدوا
1: اه قدم عمر قلب قب او عمر ولا دام قبا دم نقصه هيموغلوبين ناي تحط حقه دم قلن سابو اللي بسالساي درجه الهلاتي اورتا هوسبيتال بزحمتم دلهم دم نص له تا شعبنا او ادم قال امر ربتم نش جناكم ولدا دم ينس لبل امر قال هلا اقولوا على ابوني كل دم لا سحزيو كل دم قال انسابو لكن الدم ما انت لهيبو حق قبلكني الا حكيم تا هوسبيتاليت لهلا هتوتو دم لحد اللي يكون دبلا قال بانك الدم مص هتو دم حقو نسا الدم قال شو نفر لا سحزيو كم تلاس حزيو حتى تو كلات سلاس النبي له تو دم لا يبن ديكم بان قدم اللي شغلنا يكو نحنا شغلنا حتى اذا دم من القبات القبع نفررنا دم بزحين دام صانا تا بان قدم نعمصو مرمره وتقلو دوم منعقب قلو
0: هذا بدرجات رينا من قبل سلف اماتن
1: ايوه
0: حقو لهم بقوت لا صادفهم بجراح القبع عمليات القبع لقبل القبع دم للتكع منا
1: ايوه
0: وصل سيت لما اجنيت نعيش
1: ثم هلو
0: تحت او عمرهم من
1: ديتهم
0: لا تولدا او كنت شوفهم لا قبا او آه لحمه آه كديب صار سيت درجه حق اهليت الجنا زلت ولدا دم نس اندت بسبت دي بحنقل كيمت بلت من موتنا دحنا مرلينا لجنيت لهم بلت
1: لو ما جنيت لهم ادم كم ولده ولم دم لسحازي يوم يلبي الى امروني اللي الامر ما انتو ام الجن لجنا او ابوه لجنا قال امر قدر من كل الامر هي لحاكمته اللهم بزحه له كان القب مشكلات بهم بزحه له منهم الحلفه هي اللهم وش تاعهم حماماتهم بلو لهلا اقولهم كم اللهم من كل العبه في الوقت اللي زياد كل القيس هالحمام اللي منشرون عيدمته منشرون عيدم من كل لعاء دم لا سحازه اللهم هاي تادم بلهم تانفر لو وقبو يشقوني وقبو يلعبوني تانقوع ناي عجم لبله لنا بقبو يل
0: فرع أن عيدم لا لا صادفهم
1: أيوة حمامته يكم يعمل له حمام هلا وتحققها حقوا قال النفر دم دام تاكا يوقت دم قد هاي بابكا اللي سك آكر لا أروحتنا إلى هلت دم قد هاي بابكا بهلتو
0: بعمر سك هلا دم لا تحزين
1: أيوة اللي نصابت. أيوة منو لعل هي حتى جنس حمام هلا اللي هم في لهم بقول حمام هلا كن عينة حمام حكومتات ميتو دم تجربنا من نازيات يقل الكع من نازيات ما يقل حفص مشكلة لا مسجلكا مثلا بوليسايتيميا بنقول له حمام هلا بوليسايتيميا بنلام قبل